0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراتها المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا. وصلنا إلى أخبار البيئة، ومن أجل حياة أفضل سليم ستحدثنا أولا عن أزمة بيئية تتفاقم في تونس.
2: نعم رولا، حيث يتفاقم خطر التلوث البحري بتونس مخلفا تداعيات بيئية وصحية واقتصادية متزايدة، وسط تحذيرات من ناشطين وخبراء بيئيين من أن الأزمة بلغت مستويات تهدد التوازن البيئي والحياة البحرية.
1: ومن هو المتسبب الرئيسي في تفاقم الأزمة البيئية في هذه المنطقة؟
2: في هذا الموضوع يا رولا، يحمل بعض الخبراء والنشطاء النشاط الصناعي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، موضحا أن 26 منطقة صناعية تسكب مياهها الملوثة في البحر، الأمر الذي أدى إلى تدهور البيئة البحرية وانعكس سلبا على النشاطين السياحي والترفيهي.
1: وما هي تداعيات الأزمة على قطاع الصيد البحري؟
2: في هذا الجانب بات المستهلكون يعزفون عن شراء الأسماك القادمة من بحرية الضاحية الجنوبية بسبب المخاوف من تلوثها. تشير معطيات إدارة حفظ الصحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة إلى تصنيف أكثر من 15 نقطة على مستوى شواطئ الضاحية باعتبارها غير صالحة للسباحة.
1: والأزمة البيئية الحالية هل هي حديثة العهد أم أنها نتاج تراكمات؟
2: التلوث يا رولا، هذه الأزمة بالضبط بدأت قبل نحو 30 عاما وتفاقمت تدريجيا مع توسع النشاط الصناعي.
1: ويبدو أن المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
2: هذا ما كشفت عنه دراسة فرنسية أجراها فريق بحثي من جامعة السوربون وباريس وتولوز وغيرها. شملت أكثر من 112 ألف شخص بالغين لوجود صلة بين المواد الحافظة الشائعة في الأغذية وبين ظهور مشاكل صحية.
1: وما هي الأمراض الناجمة عن استهلاك المواد الحافظة الموجودة في العديد من الأطعمة يا سليم؟
2: بحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية أوروبن هيرث جورنال المتخصصة في أمراض القلب، فقد تبين أن استهلاك معظم أنواع المواد الحافظة التي لا تحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تمنع الفطريات ونمو البكتيريا يزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 29%. الأشخاص الذين يفرطون في تناول الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة بها مضادات للأكسدة التي تمنع التعفن فتتزايد مخاطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم. وحدد الباحثون 8 أنواع من المواد الحافظة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، حيث وجدوا أنها تحتوي على الصوديوم وحمض السيتريك وسربات البوتاسيوم.
0: قراءة في الصحف الفرنسية، أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية.
2: الرابعة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، لمن فاتته النشرة الإخبارية الأولى، هذه أبرز عناوينها.
1: إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات، وترامب يحذر نتنياهو من العودة للحرب بحسب أكسيوس. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان موقعة قتلى وجرحى، والرئيس اللبناني يناشد الدولة العبرية السعي إلى الحوار بدلاً من الحرب. زيلينسكي يتحدث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر لإحياء محادثات السلام. البابا يعد بالمزيد من الجهود لمكافحة التعديات الجنسية في الكنيسة. البنتاغون يتهم علي بابا وبايدو وشركات أخرى بمساعدة الجيش الصيني.

0: وننهي الساعه الاخباريه الاولى بنقاشها الظهيره مع وهيب خداش وهو اعاده نقاش امس.
1: والموضوع القوات المسلحه الايرانيه تعلن وقف عملياتها ضد اسرائيل، ماذا بعد ذلك؟
2: إلى هذا النقاش والذي نبدأه بآخر المستجدات بعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل. القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل.

0: هذا للتذكير بعد لحظات فقط من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها أقول كل من إيران وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار بعد ساعات من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل. التصعيد كان قد بدأ بقصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما ردت عليه إيران بتوجيه ضربات إلى إسرائيل. للنقاش الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والدكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا في إسرائيل. أبدأ معك دكتور سليم بريك، القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، ما إن دعا الرئيس الأمريكي إلى وقف الاقتتال واحترام وقف إطلاق النار، هل جاء الموقف الإيراني امتثالا للدعوة الأمريكية، أم أن إيران قامت بما كان يجب أن تقوم به وهو الرد على ما قامت به إسرائيل ضد الضاحية الجنوبية، وكيف سيكون موقف إسرائيل من دعوة ترامب؟
1: إيران عمليا لم تريد هذا التصعيد منذ البداية، ولكن ما حدث أنه نتنياهو قام بضرب الضاحية، طبعا هذا بموافقة رئيس ترامب، ولكن الأهداف من هذه العملية التي قام بها نتنياهو كانت سياسية داخلية، يعني هو في نهاية المطاف فقط أراد أن يثبت للإسرائيليين بأنه يحافظ على أمن الشمال، وعندما تقصف حزب الله البلاد الشمالية في إسرائيل فهو يقصف الضاحية، مع أنه من الناحية الأمنية لا قيمة لهذا العمل، ولكن هذا وضع إيران أمام خيار لا تستطيع أن تغيره، وهو الوقوف إلى جانب حزب الله، أولا لأن هذا ما وعدت به حزب الله، وثانيا لأنه عمليا هذا يقلل من هيبتها ويضعها في مكان وكأنها يعني تهدد ولا تقوم بأي شيء. وإسرائيل طبعا استغلت هذه الفرصة لتضرب إيران، هناك بنك أهداف إسرائيلي كبير، خصوصا كل ما يتعلق بالدفاعات الجوية الإيرانية التي قامت خلال هذين الشهرين بإعادة تنظيمها، فكانت إسرائيل معنية جدا أن تقصف هذه الأماكن، وطبعا التضييق على إيران من الناحية الاقتصادية، ولذلك قامت بقصف المفاعل البتروخيمي أيضا للضغط على إيران، هذا على ما يبدو أيضا يعني منسق مع الولايات المتحدة بدون شك.
0: دكتور خطار أبو دياب، هل كان التصعيد الذي قام به بنيامين نتنياهو وجيشه له علاقة مباشرة بالسياسة الداخلية لحماية سكان الشمال كما قال ضيفنا من إسرائيل، أم أنها محاولة لنسف المسار التفاوضي بين إيران وواشنطن، أم أن الأمر يتعلق بالرهانين معا؟
2: يعني بالفعل لا يمكن أعطاء افتراض نهائي أو جواب حاسم، إلا أن كل هذه المسائل تدخل على الخط. بالطبع حصول عملية في وسط إسرائيل بالأمس بعد استمرار حزب الله في إطلاق صواريخ كما زعم الجانب الإسرائيلي أدى للقيام بعملية محدودة ورمزية ضد الضاحية، لكن إيران أرادت الإثبات بأنها لن تقبل بتغيير قواعد اللعبة، هناك معادلة أرسيت الضاحية مقابل شمال إسرائيل، حزب الله يكرر أنه لم يقبل بهذه المعادلة، إذن دوما هناك قطبة مخفية، الأهم أنه بالرغم من كل هذه المسرحيات بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو وأنه هو من يعطي الأوامر، أراد نتنياهو أيضا القول أنه ليس من ينفذ الأوامر، وربما كان هناك تنسيق خفي بين الجانبين وتوزيع أدوار. اللافت هنا أن إيران تعلن انتهاء هذه الجولة، وهذا يدل على أن هذه الأطراف منهكة ولا تريد أن تقر بأنها منهكة، وبأن استمرار الحرب لأجل الحرب لا يعطي نتيجة، وأن الوصول إلى الحل السياسي يبقى هو الأفضل. وباعتقادي الآن إذا أيضا أوقفت إسرائيل التصعيد يمكن أن يكون هناك نوع من فسحة لترتيب تسوية ولو قصيرة المدى.
0: دكتور سليم بريك، هل تعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيمتثل لدعوة الرئيس الأمريكي؟
1: نعم، يعني نحن بدأنا نرى الرسائل الضمنية التي تثبت بأن نتنياهو، يعني في نهاية المطاف نتنياهو لا يستطيع أن يقول لترامب لا. نتنياهو حرق كل الجسور مع الحزب الديمقراطي، وما بقي له هو الحزب الجمهوري، وأيضا ليس كل الحزب الجمهوري، ولذلك هو لا يستطيع أن يتعامل مع ترامب كما تعامل مع أوباما على سبيل المثال. نذكر كيف أهان أوباما وكيف ألقى خطاب في الكونغرس من وراء ظهر أوباما أو فوق رأس أوباما. مع ترامب باعتقادي يصعب عليه جدا أن يفعل هذا. هناك تنسيق، لا شك أن هناك تنسيق بين ترامب، يعني الشرطي الجيد والشرطي السيء، وهذه الأمور التي نعرفها يعني من استراتيجيات من أماكن أخرى. الآن ماذا يستطيع أن يفعل نتنياهو؟ هو يستطيع أن يرفع الثمن المطلوب من إيران، لأن إسرائيل غير راضية نهائيا وبحق عن الاتفاق الذي يبدو أنه سيتم يعني التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل لا يمكن أن تسلم بوجود المواد النووية المشبعة بنسبة 60%، حتى هنالك أيضا حوالي 2 طن مشبعة بالدرجات أقل، وأيضا هذه يجب أن يكون السؤال حولها. إسرائيل قلقة جدا من التسارع الأمريكي في هذا الاتجاه، ولذلك نتنياهو أيضا أراد أن يرسل رسالة وأن يثبت بأن إسرائيل أيضا دولة قوية في المنطقة، ولكن في نهاية المطاف هو لا يستطيع إلا أن يمتثل لترامب وأن يعود ترامب للتفاوض مع إيران.
0: دكتور خطار أبو دياب، في لبنان كيف تنظر بيروت السلطات اللبنانية إلى كل هذا التصعيد من قبل إيران، خاصة وأن الرئيس اللبناني رئيس الوزراء اللبناني كان قد قال إن طهران تستخدم لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة؟ هل تعتقد أن الخلاص بالنسبة لبيروت هي المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن، خاصة وأن هناك جولة مقبلة بعد أيام؟
2: أدري أين هو الخلاص، لكن في مطلق الأحوال لبنان الذي كان مرتبطا في الماضي بكل أنواع الصراعات في الشرق الأوسط وحتى بالحرب الباردة، هو مرتبط الآن بهذا الصراع. الدولة اللبنانية بما تملك من إمكانيات ليس عندها الآن إلا الورقة الأمريكية، ولذلك هناك صراع. لبنان هو الحلقة الضعيفة، يعني إيران من خلال ضرب إسرائيل بالصواريخ أرادت أن تقول لجمهورها في لبنان أنها معهم وأنها لن تتخلى عنهم، لكن في النهاية المسألة هي مسألة استحواذ. يعني لبنان ليس بحاجة لأن يتم استحواذه لا من قبل إيران ولا من قبل الولايات المتحدة، وبالطبع ليس من قبل إسرائيل. اليوم الشيء المطمئن أن السفير الأمريكي في لبنان جال على الرؤساء والتقى بالرئيس سلام رئيس مجلس الوزراء الذي قال أن لبنان يفاوض عن نفسه، والتقى أيضا بالرئيس نبيه بري وهو حليف حزب الله، بمعنى أو بآخر أن الحوار مستمر وبأن هذه المرجعية الأمريكية تبقى مقبولة على شرط الحد من التوسع الإسرائيلي وأعطاء نتيجة. وأظن إذا تمت تضافر الجهود في هذا الاتجاه ليس للبنان من بديل آخر، ومن هنا رفع الأيدي عن لبنان مهم لكي يعطوا الدولة اللبنانية فرصة، إذا لم تنجح عند ذلك تترك الأمور على عواهنها.
0: دكتور سليم بريك، هل تعتقد أن إسرائيل ستلتزم ببنود الاتفاق بين مع لبنان؟ كان قد أعلن عن اتفاق واشنطن بكل بنوده منها الانسحاب، أم أن التصعيد سيظل قائما بين حزب الله وإسرائيل كلما رأت في ذلك إسرائيل واجبا؟
1: لا، لإسرائيل تاريخ بعدم الالتزام بأي اتفاق. يعني أنا لا أريد أن أعود 30 عام إلى الوراء إلى اتفاقيات أوسلو التي لم تحترمها إسرائيل نهائيا وما زالت عمليا لا تحترمه حتى الآن. ولكن نحن نرى مثلا ماذا يحدث الآن في غزة. إسرائيل لا تحترم الاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم أيضا بواسطة الولايات المتحدة وتركيا ومصر ودول أخرى. الآن ماذا يقول رئيس الحكومة نتنياهو؟ أولا هو يقول نحن لن ننسحب من المناطق التي نحن موجودون فيها بما في ذلك البخور. الأمر الثاني بأن إسرائيل لها الحق أن تضرب في أي مكان ترى بأنها موجودة تحت خطر. ونحن نذكر اتفاق ديسمبر 2024 الذي إسرائيل لم تحترمه نهائيا، وكانت بشكل أحادي الجانب تقوم بالقصف في لبنان حتى في سور وفي أماكن أخرى. ولذلك يعني الثقة التي يظهرها اللبنانيون، الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء اللبناني، يعني لا أعرف على ماذا تستند، ولكن ربما تكون هناك مثلا وعود أمريكية سرية لهم أو أمور من هذا القبيل، ولكن طبعا ما تعده إسرائيل هو قليل جدا. يعني على سبيل المثال هذه المفاوضات لا تشمل نقاط الخلاف، 13 نقطة خلاف بين إسرائيل ولبنان التي لو كان تم حلها في الماضي لما كان لحزب الله أي إمكانية لإشعال نار حرب مع إسرائيل. الأمر الثاني أنه يعني بأي طريقة أو بأي شكل تنظر الحكومة اللبنانية إلى الأقلية الشيعية في لبنان، هذا أيضا أمر يعني لنقاش واسع وطويل. ولكن الاعتقاد بأن إسرائيل ستحترم الاتفاقات أو أن الولايات المتحدة ستفرض على إسرائيل أن تحترم الاتفاقات مع لبنان، أنا أعتقد ومن تجربة الماضي أن هذا لن يحدث.
0: دكتور خطار أبو دياب، أطرح عليك هذا السؤال، هل تعتقد أن التوافق اللبناني الداخلي ممكن في خضم التجاذبات والانقسامات بين حزب الله والمكونات الأخرى في لبنان؟
2: يعني بالأمس في إحدى مقابلاته الكثيرة لفظ دونالد ترامب كلمة الاستعانة بسوريا. هذا يذكر عندما استعان الرئيس نيكسون بسوريا في العام 1975 لتجيء وترتب مع إسرائيل إنهاء منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وضرب الحركة الوطنية اللبنانية. نأمل ألا يكرر التاريخ نفسه، لكن في هذا الأمر إيجابية أن يكون هناك وعي لبناني داخلي كي ينطلق الحوار الفعلي على الأقل بين الرؤساء الثلاثة، لكي يكون هناك مفاوضات ويكون هناك انتزاع لبعض الأشياء التي تهم لبنان، ويعني نوع من مصارحة كبيرة مع الجانب الأمريكي، لأنه في نهاية المطاف بالرغم من كل التطابق الأمريكي الإسرائيلي أظن أن الولايات المتحدة يهمها أن يبقى لبنان مستقلا موحدا، ولذلك هناك إمكانية معينة، لا أقول الإمكانية كبيرة، إذا أحسنت القيادات اللبنانية التصرف.
0: شكرا لك دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، وأشكر جزيل الشكر الدكتور خطار أبو دياب.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Calelove.
1: Carlo Dualia.
2: الخامسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. جديدة أعدتها وتقدمها لكم شيرين نصر. صباح الخير شيرين.
3: صباح الخير سليم وصباح الخير مستمعينا. في عناوين نشرتنا: إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات المتبادلة والأولى منذ إعلان الهدنة، وترامب يحذر نتنياهو من العودة إلى الحرب مع إيران. الإيرانيون يتحدثون عن هدنة هشة مع تعثر الاتفاق، وإسرائيل تعترض هدفا جويا مشبوها من اليمن. 15 قتيلا في جنوب لبنان، وعون يناشد إسرائيل السعي إلى الحوار بدلا من الحرب. 4 قتلى في هجوم روسي على خاركيف الأوكرانية، وزيلينسكي يتحدث إلى ويتكوف وكوشنر حول السلام. باب الفاتيكان يقول إن العالم يمر بأزمة عميقة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا. إلى التفاصيل، أعلنت إيران وإسرائيل أمس وقف الهجمات المتبادلة بينهما بعد أول مواجهات منذ إعلان الهدنة في الحرب في الشرق الأوسط قبل شهرين. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران. ونقل أكسيوس عن ترامب قوله لنتنياهو: قلت له يا بيبي عليك أن تحذر، وإلا ستجد نفسك وحيدا في القريب العاجل. ومع توقف الهجمات، أعادت إسرائيل فتح منشآتها التربوية، بينما استؤنفت حركة الطيران في مطار الخميني في طهران. سليمان ياسيني يطلعنا على المزيد.
4: بعد جولة من الهجمات المكثفة، إيران وإسرائيل توقفان لغة السلاح في قرار لقي ترحيبا واسعا. فمن الجانب الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن النيران على الجبهة الإيرانية تم احتواؤها، فيما أعلنت طهران وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل بعد تنفيذ ما وصفته برد مؤلم على الهجمات الإسرائيلية. وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرفين إلى وقف تبادل إطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات المتعلقة بإحلال السلام لا تزال جارية رغم التحديات والخلافات السياسية القائمة. ورغم استمرار الحذر، فإن مؤشرات إيجابية حول الوضع برزت، بينها إعلان وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إعادة فتح المدارس والمنشآت التربوية، كما أعادت إيران فتح مجالها الجوي، واستؤنفت الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران. وأمام إصرار إيران بربط أي تفاهمات سياسية بوقف الحرب في لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيضرب الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل.
3: كيف ينظر الإيرانيون إلى الهدنة بعد العمليات العسكرية الأخيرة بين بلادهم وتل أبيب؟ وهل يرون نجاحا لها في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الساعة؟ التفاصيل مع مراسل مونتي كارلو الدولية في طهران علي الباشا.
5: هدنة هشة وقد تكون أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل المواجهات الأخيرة، هكذا وصفت وسائل الإعلام المحلية إنهاء العملية العسكرية بين طهران وتل أبيب. فإسرائيل لم تلتزم بالخط الأحمر الجديد الذي رسمه الحرس الثوري، واستمرت بتنفيذ العمليات العسكرية في جنوب لبنان. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن طهران أفسدت معادلة وقف إطلاق النار على الورق واختراقه بشكل مكرر في الميدان، وهذا النهج سوف تسلكه طهران إلى أن يعاد بناء الثقة مرة أخرى. أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى دعا إسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. وأضاف محمد باقر ذو القدر أن إيران سوف تحول الأرض إلى جهنم بالنسبة للائتلاف الأمريكي الإسرائيلي إذا ما استمر في أعماله العدائية في المنطقة. تصريحات تشي بإمكانية استئناف المواجهة العسكرية في ظل غياب الأفق فيما يتعلق باتفاق نهائي بين طهران وواشنطن. مستشار المرشد الأعلى محسن رضائي قال إنه لا يثق بإمكانية أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق نهائي. أكد تمسك طهران بالثوابت الثلاثة: إرساء وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والاعتراف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف قال إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. هذا ودعا رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى معاودة التواصل معه ليتسنى له استئناف عمليات التفتيش مع الوكالة في مواقع قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام. وفي وقت مبكر من صباح اليوم قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعدما دوت صافرة الإنذار تفيد بتسلل طائرة معادية حسب الوصف الإسرائيلي في منطقة إيلات. وبالتزامن مع التصعيد الإيراني الإسرائيلي أمس تجددت الغارة الإسرائيلية على قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان، وتزامنت مع تصريحات لنتنياهو أكد فيها أن المواجهة مع حزب الله لم تنتهي بعد، بينما واصل الحزب استهدافاته للجيش الإسرائيلي. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
0: عادت الجبهة الجنوبية إلى حموتها بعد هدوء حذر تزامن مع الضربات الإسرائيلية الإيرانية، إذ شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على حوالي 30 بلدة، إضافة إلى مرتفعات الويزة، جبل صافي، جبل الريحان ومنطقة زقوق المفدة في سور التي أنذرها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء. الغارات أسفرت عن مقتل 15 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 26 آخرين، بينهم أطفال، نساء ومسعفون، في زفتة، صور، المروانية والخرايب، فيما طال القصف المدفعي ما لا يقل عن 7 بلدات وعمليات التمشيط وديي سلوقي والحجار. من جهته استهدف حزب الله تجمعات للجنود وآلياتهم في يحمر شقيف، ناقورة، رشاف، عيناتا وعند أطراف بيت يحون والطيرة، كما استهدف مربط مدفعية مستحدث في العديسة، آلية اتصالات وأخرى عسكرية ولوجستية لنقل الذخائر في يحمر شقيف ومحيط قلعة شقيف، وتصدى لمسيرة في أجواء إقليم التفاح. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: وأمس تقطع كلام الرئيس اللبناني والسفير الأمريكي في بيروت حول تأكيد الاستمرار في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتحميل المسؤولية لإيران وحزب الله الذي أبدع مرونة اتجاهه رغم دعوته له لتسليم سلاحه بينما تستمر القطيعة بينهما. نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية من بيروت.
6: تقاطعت تصريحات السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد جولته على رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة مع نشر أجزاء إضافية من مقابلة الرئيس اللبناني جوزيف عون لمحطة CNN. تقاطعت من حول تأكيدهما المضي في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية رغم تدهور الوضع العسكري بين إسرائيل وإيران. تقاطع السفير الأمريكي والرئيس عون أيضا من حول إصرار الرئيس دونالد ترامب على دعم لبنان وفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية والسعي إلى وقف شامل للنار. وبينما عز السفير رئيس الغارة على الضاحية الجنوبية إلى أنها أتتردى على استهداف حزب الله الداخلي الإسرائيلي، اتهم الرئيس عون إيران بمحاولة استخدام لبنان ورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة، قائلا إن مناصري حزب الله لبنانيون، مشيرا إلى أن على حزب الله تسليم سلاحه أو التفاوض مع الحكومة لئلا يتحمل المسؤولية، على أنه أكد أن المفاوضات التي يجريها هي من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وليس اتفاق سلام. بذلك اتسم كلام الرئيس اللبناني بالمرونة حيال حزب الله دون ما تخليه عن المفاوضات، بينما القطيعة كاملة بينهما، ويكاد لا يمر يوم لا يكرر حزب الله رفضه المفاوضات المباشرة وانتقاده العنيف للرئيس اللبناني. نولا نصيب، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
3: وفي نداء علني وصف بالنادر توجه الرئيس اللبناني أمس إلى الحكومة والشعب الإسرائيليين من أجل التفاوض على إنهاء الحرب، وذلك في مقابلة مع CNN، حيث قال إن الحلول العسكرية لن توفر لكم الأمان والأمن لسكان الشمال. وفي سلسلة مواقف بعيدة لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، قال السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى: لقد وصلنا إلى مرحلة لا رجعة فيها، انكسر الجليد ونحن مستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته. وتستمرون بالاستماع إلى نشرتنا من مونتي كارلو الدولية. وفيها: رغم الاضطرابات التي أحدثتها حرب الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود، شركات الطيران تؤكد أن أكبر تهديد يواجه أرباحها ليس الصراع الإقليمي بل الضرائب والقيود التنظيمية المتزايدة. وشهد اجتماع إياتا في ريو دي جانيرو انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، واعتبر أنها تعرقل تعافي القطاع أكثر من أي أزمة جيوسياسية. حازم حماد.
7: رغم ارتفاع تكاليف وقود الطائرات بنسبة 70% هذا العام بسبب حرب الشرق الأوسط، شدد مسؤولو شركات الطيران خلال اجتماعيات على أن الضرائب والقيود التنظيمية تمثل الخطر الأكبر على أرباحهم. وأوضح المدير العام ويلي ويلش أن فاتورة الوقود ستزيد 100 مليار دولار، لكن القلق الحقيقي يتمحور حول السياسات المقيدة بشكل مبالغ فيه. وتركزت الانتقادات على ضرائب الطيران الأوروبية، خصوصا تلك المفروضة بحجة خفض الانبعاثات، إضافة إلى قواعد التعويضات للركاب التي وصفها ويلش بأنها شعبوية. كما انتقد التنفيذيون إلزام الشركات باستخدام حد أدنى من الوقود غير الأحفوري رغم ندرته عالميا. ورغم المخاوف من استمرار الحرب في الخليج وتأثيرها على الإمدادات، قللت شركات الطيران من احتمال حدوث نقص فعلي، معتبرة أن السيناريوهات المتشائمة غير متوقعة. وبدا واضحا أن القطاع يرى في السياسات الحكومية لا الصراعات الخطر الأكثر إلحاحا على استدامة الصناعة.
3: واليوم ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة بعد أن تركت إيران وإسرائيل الباب مفتوحا أمام احتمال استئناف تبادل الهجمات بينهما عقب فوز حزب رئيس الوزراء الأرميني المؤيد لأوروبا نيكول باشينيان في الانتخابات البرلمانية. دعت تركيا يريفان التي بدأت معها عملية تطبيع للعلاقات إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز السلام في المنطقة. وفي الملف الروسي الأوكراني، قال أولي سينوهوبوف حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية على تليجرام اليوم أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في بلدة قريبة من الحدود شمال شرق البلاد، وقال أن أجهزة الطوارئ تعمل على إخماد حريق. وخلال الساعات الأخيرة لقي 8 مدنيين حتفهم في أوكرانيا، وأصيب 52 آخرون في هجمات روسية استخدمت فيها روسيا عشرات المسيرات في مقابل ضربات أوكرانية داخل روسيا والقرم استهدفت منشآت نفطية ورادارية. محمد الزاوي من كييف.
8: أعلنت السلطات أن الهجمات الروسية طالت عدداً من المقاطعات بينها خاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. ووفق سلاح الجو، أطلقت روسيا موجة جديدة بعشرات المسيرات، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط الجزء الأكبر منها، فيما وصلت مسيرات أخرى إلى أهداف في مواقع مختلفة. اللافت في هذه الجولة من التصعيد أن القلق لم يعد مرتبطا فقط بحجم الهجمات بل بطبيعة بعض الأهداف، فقد تحدثت كييف عن استهداف جديد لمواقع حساسة مرتبطة بالطاقة النووية والكهرباء والطاقة. في المقابل، كثفت أوكرانيا بدورها ضرباتها في العمق الروسي وفي القرم، وتحدثت مصادر عسكرية أوكرانية عن استهداف منشآت نفطية ورادارية بينها موقع مرتبط بخطوط أنابيب نفط في مقاطعة فولغاغراد، إضافة إلى ضربات على منشآت في شبه جزيرة القرم ونوفاراسيسك. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
3: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال أنه أجرى مناقشات إيجابية مع المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر، وأشاد بما وصفه باستعدادهما للعمل على التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. ومن كوريا الشمالية التي يزورها ليومين، أبلغ الرئيس الصيني زعيم كوريا الشمالية استعداده للتعاون مع بيونغ يانغ من أجل رفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة. المزيد معك هدى العناس.
9: قال الرئيس الصيني خلال الزيارة التي يقوم بها إلى كوريا الشمالية إنه مستعد للعمل مع الزعيم الكوري الشمالي من أجل الحفاظ على تواصل استراتيجي وثيق ومواصلة توجيه العلاقات بين البلدين نحو أفاق جديدة، مضيفا أنه ينبغي للجانبين تعزيز التبادلات والتعاون في مجالات الدبلوماسية والشؤون العسكرية وإنفاذ القانون. وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يومين بعد قمتين عقدهما الرئيس الصيني مع نظيريه الأمريكي والروسي، وفي ظل تعثر المفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، حيث تصر كوريا الشمالية على أن برنامجها النووي لا رجعة فيه، وهو ما أكدته شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عشية زيارة الرئيس الصيني لبلادها. كما تأتي أيضا في وقت توطدت فيه العلاقات بين كيم جونغ أون بشكل كبير مع موسكو وإرساله آلاف الجنود لدعم القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، إذ يعتقد بعض المحللين أن الرئيس الصيني يسعى من خلال هذه الزيارة لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد على كوريا الشمالية.
3: وتحتاج روسيا وفق محللين إلى دعم كوريا الشمالية في حربها في أوكرانيا، بينما تحتاج الأخيرة إلى التكنولوجيا والغذاء من روسيا. ومن أمام البرلمان الإسباني قال البابا ليو أمس أن تصعيد الصراعات وتفاقم الاستقطاب وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان دفعت العالم إلى أزمة عميقة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات المتبادلة والأولى منذ إعلان الهدنة، وترامب يحذر نتنياهو من العودة إلى الحرب مع إيران. الإيرانيون يتحدثون عن هدنة هشة مع تعثر الاتفاق، وإسرائيل تعترض هدفا جويا مشبوها من اليمن. 15 قتيلا جنوب لبنان، وعون يناشد إسرائيل السعي إلى حوار بدل من الحرب. ومقتل 4 في هجوم روسي على خركيف، وزيلينسكي يتحدث إلى ويتكوف وكوشنر. باب الفاتيكان يقول إن العالم يمر بأزمة عميقة.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
3: إلى أحوال الطقس معك سليم من الأمريكيتين.
10: نعم، إذن البداية من واشنطن، الطقس سيكون صافي مع ظهور بعض السحب المتفرقة في الفترة المسائية. درجة الحرارة ستصل إلى 15 درجة مئوية. بأوتاوا سيكون الطقس ليلا صافيا، وستصل درجة الحرارة إلى 11 درجة مئوية. ببرازيليا غيوم متفرقة طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 26 درجة مئوية. بكاراكاس غيوم متفرقة طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 28 درجة مئوية.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مباشر مع مراسل.
3: غدت توقف العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل شهدت بغداد تطورين سياسيين. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يستعد للتوجه إلى واشنطن، وتطور الثاني تحذير الفصائل العراقية للنظام السوري برئاسة أحمد الشرع من لعب أي دور لمواجهة حزب الله اللبنانية. لمتابعة الملفين ينضم إلينا من بغداد مراسل مونتي كارلو الدولية باسل محمد في فقرة مباشر مع مراسل. صباح الخير باسل.
11: صباح الخير شيرين.
3: باسل، هل صدرت مواقف عراقية بعد إعلان توقف العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل؟
11: نعم شيرين، يعني الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي رحبت بتوقف الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وكانت مرتاحة جدا. هناك تصريحات صدرت من أكثر من مسؤول عراقي كان مرتاح جدا من توقف هذه الهجمات أو هذه العمليات العسكرية. طبعا كان هناك قلق رسمي هنا في بغداد من انخراط الفصائل العراقية في هذه الهجمات أو هذه العمليات بين إسرائيل وإيران، لأن ذلك يشكل ضربة قوية لخطة الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة. أما الفصائل المنضوية في تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية قالت أنها مستعدة دائما لدعم محور المقاومة في المنطقة بقيادة إيران والانضمام والمشاركة بفعالية إذا تجددت العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
3: نعم، بس في خضم كل هذه التطورات الإقليمية، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أعلن أنه سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب. هل رشحت معلومات عن أهم ملفات أجندة الزيدي في الولايات المتحدة؟
11: يعني حسب مكتب رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، ثلاثة ملفات رئيسية ستتصدر محادثات الزيدي والرئيس الأمريكي ترامب بواشنطن. الملف الأول نزع سلاح الفصائل العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، هذا ملف يشغل الإدارة الأمريكية دائما. طبعا الزيدي وفق المعلومات سيطلب من الرئيس الأمريكي مهلة زمنية تمتد إلى أكثر من عام لتسوية سلاح الفصائل ودمج الحج الشعبي في القوات الأمنية العراقية الرسمية. الملف الثاني، استنادا إلى معلومات الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في البلاد، الزيدي لديه مبادرة عراقية لدور عراقي في لبنان لدعم تفاهمات حزب الله اللبناني والحكومة اللبنانية حول نزع سلاح الحزب اللبناني. طبعا الزيدي لديه تصور وفق المعلومات لمقاربة بين خطة حصر السلاح بيد الدولة في العراق وحصر السلاح بيد الدولة في لبنان، وسيطلب دعما سياسيا من الرئيس الأمريكي لهذه المقاربة. الملف الأخير لزيارة أو محادثات الزيدي المرتقبة في واشنطن هو ملف اقتصادي بامتياز. الزيدي سيصطحب معه أكثر من 100 رجل أعمال عراقي إلى واشنطن. أيضا الزيدي لديه مبادرة لاستثمارات أمريكية غير مسبوقة داخل العراق، ووفق رؤية الزيدي هذه الاستثمارات الأمريكية الاقتصادية ضرورية جدا لنجاح خطة نزع سلاح الفصائل العراقية، وأيضا دعم الاقتصاد العراقي الذي يمر بأزمة كبيرة بسبب التطورات والتوترات العسكرية في المنطقة.
3: بس لننتقل إلى التطور الآخر والمهم جدا، الفصائل العراقية حذرت النظام السوري برئاسة أحمد الشرع من دور سوري ضد حزب الله اللبناني. لماذا هذا التحذير بهذا التوقيت وما هي طبيعته العملياتية؟
11: بالفعل شيرين، هو هذا تطور جديد ومسار جديد في العلاقة في المنطقة وفي العلاقة العراقية السورية. يعني تحذير الفصائل العراقية النظام السوري برئاسة أحمد الشرع طبعا من دور سوري ضد حزب الله اللبناني جاء على خلفية معلومات يتم تداولها هنا في العاصمة العراقية، أشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تنسيق بلورة تنسيق ثلاثي أمريكي سوري إسرائيلي لضرب حزب الله اللبناني. معلومات الفصائل قالت أن الرئيس السوري مستعد للانخراط في هذا الدور، دور أمني وعسكري ضد حزب الله اللبناني، مقابل كف يد إسرائيل عن ملف الدروز في سوريا ومهاجمة مناطق جنوب دمشق. طبعا إذا وقع هذا السيناريو، الخيار العملياتي للفصائل هو مهاجمة الأراضي السورية وقوات نظام الرئيس أحمد الشرع، طبعا دعم الحزب اللبناني. وهنا نتحدث عن تطورات خطيرة يعني أمنيا وإقليميا إذا جرى هذا السيناريو، بمعنى تدخل سوري ضد حزب الله اللبناني وأيضا يعقبه تدخل من الفصائل ضد سوريا أو ضد القوات السورية. هذا تطور خطير وفق رؤية رئاسة البرلمان العراقي.
3: باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد، شكرا لك، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل.
11: تحياتي شكرا.
1: مونتي كارلو الدولية في بغداد 87.7 FM.
10: قراءة في الصحف الفرنسية مع نجوى بن مبارك تحاورها شيرين ناصر.
3: صباح الخير نجوى، تبدأين من صحيفة لوموند التي نشرت مقالا تحت عنوان إسرائيل بعد الصواريخ الإيرانية مخاوف من تراجع الردع الإسرائيلي وخلاف متصاعد مع ترامب.
12: بالفعل شيرين، الصحيفة ترى أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يكشف عن قلق متزايد في الداخل الإسرائيلي، حيث تعتبر وسائل الإعلام والمعارضة أن إيران ما زالت قوية وقادرة على المواجهة ولم تتأثر بالضربات أو بسياسة الردع العسكري. ويركز المقال على أن هذا التطور يطرح أسئلة عميقة داخل إسرائيل حول مستقبل استراتيجيتها الأمنية، وليس فقط حول أداء الحكومة أو شخصية نتنياهو، بل أيضا حول طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة وقدرتها على ضبط مسار التصعيد في ظل تباين واضح بين الضغوط الدبلوماسية الأمريكية واتجاهات التصعيد داخل إسرائيل. الصحيفة تحدثت أيضا عن الساحة الداخلية الإسرائيلية وكيف أصبحت تعيش انقساما بين من يدعو إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران وحزب الله، ومن يحذر من الانزلاق إلى حرب إقليمية طويلة تستنزف إسرائيل وتضعف موقعها الاستراتيجي. وخلصت لوموند إلى أن إسرائيل تجد نفسها أمام لحظة مفصلية في استراتيجيتها الإقليمية مع صعود الدور الإيراني تعدد الجبهات، ما يجعل مستقبل الردع الإسرائيلي موضع تساؤل.
3: في حربها ضد حزب الله عودة المستنقع اللبناني الذي يطارد إسرائيل، كتبت صحيفة ليبراسيون.
12: الصحيفة اعتبرت أن المواجهة بين إسرائيل وحزب الله تعود لتدخل المنطقة فيما يشبه المستنقع اللبناني الذي سبق أن خبرته إسرائيل خلال احتلال جنوب لبنان وانتهى بانسحابها عام 2000. فما يجري اليوم في جنوب لبنان بحسب ليبراسيون يعكس حرب استنزاف طويلة الأمد، حيث يتعمد حزب الله إطالة أمد المواجهة المواجهة ورفع كلفتها البشرية والسياسية على إسرائيل بدل تحقيق حسم عسكري سريع. في المقابل تلجأ إسرائيل إلى عمليات متكررة لكنها غير قادرة على فرض استقرار دائم، ما يعيد إنتاج نمط الحسم المستمر. كما تشير ليبراسيون إلى أن تدخل إيران يزيد من خطورة التصعيد، إذ يحول المواجهة من صراع حدودي إلى أزمة إقليمية أوسع، مع تهديد مباشر بامتداد الحرب إلى مستويات أكثر اتساعا وكلفة اقتصاديا وعسكريا على جميع الأطراف. الصحيفة لفتت أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو متسامحا مع ما يمكن وصفه بتصعيد محدود ومضبوط في القتال، وهو ما قد يشجع طرفي النزاع على الاستمرار في نهج الاستنزاف العسكري، ونتيجة لذلك يتحول لبنان إلى ساحة مفتوحة لحرب طويلة الأمد واستمرار هيمنة منطق القوة على حساب الحلول الدبلوماسية.
3: وفي صحيفة ليزيكو توقفت نجوى عند مقال بعنوان فوز باشينيان يرسخ توجه أرمينيا نحو الغرب.
12: نعم، الصحيفة اعتبرت أن إعادة انتخاب نيكول باشينيان في أرمينيا تمثل تثبيتا واضحا لمسار التحول الجيوسياسي نحو الغرب، في وقت يشكل فيه ذلك ضربة لموسكو التي سعت عبر الضغوط الاقتصادية وحملات التأثير إلى عرقلة هذا التوجه. الصحيفة ترى أن حزب العقد المدني الحاكم حقق فوزا مريحا في الانتخابات التشريعية، ما يمنح باشنيان تفويضا لمواصلة سياسة الانفتاح على أوروبا وتعزيز مسار السلام مع أذربيجان وتركيا. ليزيكو أشارت إلى أن هذا التحول لا يعني قطيعة كاملة مع موسكو، بل إعادة توازن في شبكة التحالفات عبر تنويع الشركاء في مجالات الأمن والتسليح والاقتصاد، بما يشمل قوى مثل الهند والصين لتفادي استفزاز روسيا بشكل مباشر. الصحيفة لفتت إلى أن هذا المسار يواجه تحديات داخلية وخارجية، أبرزها الشروط الأذربيجانية المرتبطة بتعديل الدستور الأرميني. وتخلص هنا ليزيكو إلى أن أرمينيا تتجه نحو استقلال استراتيجي تدريجي، لكنه لا يزال محكوما بتوازنات إقليمية دقيقة ومعقدة.
3: في صحيفة لو فيغارو نقرأ مقالا يحمل عنوان شي جين بينغ يوسع نفوذه الأسيوي وترامب ينشغل بأزمات الشرق الأوسط.
12: الصحيفة تحدثت عن زيارات الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ، والتي رأت أنها تمثل تحركا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز نفوذ بكين في شرق آسيا، في وقت ينشغل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأزمات الشرق الأوسط. وركز المقال على سعي الرئيس الصيني إلى ترسيخ موقعه كقوة ضامنة للاستقرار عبر تكثيف اللقاءات الدبلوماسية مع قوى كبرى مثل روسيا وباكستان وكوريا الشمالية، دون الانخراط المباشر في النزاعات الساخنة مثل أوكرانيا أو إيران، بل عبر إدارة توازنات دقيقة تخدم مصالحه الجيوسياسية. تشير لو فيغارو إلى أن لقاء بيونغ يانغ يهدف إلى إعادة تثبيت نفوذ الصين على كوريا الشمالية ومنع انزلاقها الكامل نحو روسيا، مع استخدام الملف الكوري كورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. غير أن الصحيفة تلفت إلى أن قدرة بكين على لعب دور الوسيط تبقى محدودة، خصوصا في ظل إصرار بيونغ يانغ على تعزيز ترسانتها النووية. وتخلص الصحيفة إلى أن الصين تستفيد من انشغال واشنطن بأزمات متعددة لتعزيز موقعها العالمي، لكنها ما زالت تواجه بحسب لفيغارو تحديات بنيوية، أبرزها التباطؤ الاقتصادي والتوترات الإقليمية.
3: ونبقى مع صحيفة لو فيغارو التي عنونت افتتاحيتها فرنسا أمام صدمة ديموغرافية وبداية تراجع سكاني يهدد مستقبلها.
12: يرى مقال لو فيغارو أن فرنسا تتجه نحو مرحلة من الانحدار الديموغرافي قد تبدأ خلال السنوات المقبلة، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، حيث يتراجع عدد السكان وتزداد شيخوخة المجتمع. هذا التحول لا يقتصر على الأرقام، بل يعكس أزمة أعمق تمس الاقتصاد والمجتمع، مع ضبط متزايد على أنظمة التقاعد والصحة نتيجة ارتفاع نسبة كبار السن وتراجع فئة الشباب في سياق اقتصاد مثقل بالديون. المقال يربط هذه الظاهرة بتغيرات اجتماعية أوسع في الغرب، مثل تراجع معدلات الإنجاب مقابل دور متنام للهجرة في الحفاظ على التوازن الديموغرافي، ما يثير نقاشا حول هوية المجتمع ومستقبله. غير أن لو فيغارو تشير إلى أن هذا الطرح يحمل نبرة متشائمة ومبالغا فيها أحيانا، إذ يصور التحولات الديموغرافية ككارثة حتمية، رغم أن السياسات العامة والهجرة والتكيف الاقتصادي قد تسهم في تخفيف حدتها على المدى الطويل.
13: شكرا لك نجوى بن مبارك على هذه القراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.

0: 5:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز جديد للأخبار مع سليمان ياسين. صباح الخير سليمان.
2: شيرين سليم، مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة في الحرب في الشرق الأوسط قبل شهرين، قالت إيران وإسرائيل إنهما أوقفتا تبادل الهجمات عقب مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقف إطلاق النار على الفور، لكن طهران ذكرت أنها ستستأنف الهجمات في حال قصفت إسرائيل حزب الله في لبنان. هذا ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إسماعيل بقائي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قبله إنه سيتم إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن ومن الخليج إلى البحر الأحمر. هذا وقال الجيش الإسرائيلي من جانبه في وقت مبكر من اليوم إنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن. في لبنان واصلت إسرائيل شن غارات على جنوب البلاد، بما في ذلك ضربة في مدينة صور أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. وفي ذات المدينة أكد الصليب الأحمر اللبناني إصابة 4 مسعفين بجروح في غارة إسرائيلية. إلى ذلك وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون نداء علنيا نادرا إلى الحكومة والشعب الإسرائيليين من أجل التفاوض على إنهاء الحرب. ومن جانبه قال وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسا إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان الماضي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى مناقشة إيجابية مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مشيدا بما وصفه باستعدادهما للعمل على التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. ميدانيا أسفرت غارة جوية روسية على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين وفق السلطات المحلية. تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصيحات استهجان من الجمهور في قاعة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك، حيث جاء ليشاهد المباراة 3 من نهائي دور كرة السلة الأمريكية المحترف NBA. زادت القوى النووية من انفاقها على ترساناتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 19% حسب ما جاء في تقرير نشر الثلاثاء. إلى هنا نأتي لنهاية الموجز. عبدي عليك شيرين وسليم.
1: شكرا لك سليمان.
3: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية.

0: إلى فقرة الملف الفرنسي. ما هو الملف الذي تطرق إليه على الدين بونجار يا شيرين؟
1: سليمة تحدث عن تحول جريمة اغتصاب وقتل الطفلة ليانا في فرنسا إلى حادثة جنائية وإلى فضيحة وطنية.
2: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
3: مستمعينا أهلا بكم. تعيش فرنسا على وقع حادثة أليمة وهي مقتل التلميذة ليانا 11 عاما على يد المتهم المحتمل جيروم باريلا والد إحدى صديقات هذه التلميذة. في منطقة الجيرس حيث تمت الجريمة كانت هناك مسيرة تضامنية شارك فيها الآلاف من الأشخاص والعائلات وطلبوا من الحكومة دق ناقوس الخطر فيما يخص الجرائم والاعتداءات الجنسية المتكررة ضد الأطفال والقصر. في مختلف أنحاء فرنسا نظمت تجمعات تضامنية مع عائلة التلميذة أمام المحاكم للتعبير عن الغضب وللتنديد ببطء إجراءات العدالة، حيث تم الكشف أن المتهم كان محل 6 شكاوى أمام الشرطة وتبليغين رسميين وعقوبة تأديبية، كلها تتعلق بتهم التحرش واغتصاب قاصرات. ورغم هذا لم تتحرك العدالة للقيام بالتحقيقات والاستماع للمتهم قبل وقوع الكارثة. مقتل التلميذة ليانا أثار صدمة واسعة على المستوى الشعبي والسياسي، إذ قدم وزير العدل اعتذاراته ووعد بتحقيقات وكشف المسؤولين عن هذا التسيب القضائي، وتحولت القضية من مجرد حادثة جنائية إلى فضيحة وطنية بعد أن كشفت عن الثغرات والإخفاقات في نظام العدالة الذي يعاني من ضغط كبير وإمكانيات محدودة في مواجهة جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال. هذه الجريمة تحظى بتغطية إعلامية واسعة وكذلك بردود أفعال سياسية من الحكومة والمعارضة، بين من يتهم القضاء بعدم القيام بعمله وبين من يتهم سياسات الحكومة التي تمارس التقشف على جميع المستويات، وبين من يتهم المجتمع الفرنسي بتزايد العنف بداخله. نستضيف في هذه الفقرة الأستاذ المحامي مجيد بودن. أستاذ، مع قضية الطفلة ليانا، هل نحن أمام مأساة استثنائية ناتجة عن سلسلة من الإخفاقات الفردية، أم أن القضية تكشف عن مشكلة أعمق وأكثر تجذرا داخل المجتمع الفرنسي؟
4: أولا دائما يجب التذكر أن أساس العدالة هي الضحايا وهي حماية الضحايا، وهذا واجب العدالة. لكن النقطة الثانية هي العدالة هي مؤسسة وسلطة مستقلة، ويجب حماية هذه السلطة المستقلة لكي تتمكن من أداء واجبها. ثالثا، كل مؤسسة في الدولة يمكن أن يكون فيها أخطاء، وهذه الأخطاء هناك في القانون الفرنسي آليات لمحاسبة هذه الأخطاء ولو كانت من العدالة، وخاصة إذا كانت من العدالة. الآن هناك تجاذب سياسي، هناك صراع سياسي من اليمين ومن اليسار وأقصى اليمين وأقصى اليسار والوسط وغيره لنقدا للسلطة السياسية، وهنا يجب أن تكون الأمور ترجع إلى نصابها. هناك حملة انتخابية على الأبواب وهناك استغلال لهذا الوضع، ونلاحظ أن كل مرة يكون هناك أخطاء تتم في مسار العدالة يقع استغلال ذلك لأسباب سياسية، وهنا يجب حماية المؤسسة العدلية وحماية المحاكم، لأن المحاكم يجب أن تتحرك في هدوء وبدون ضغط. مسألة هذه المحاسبة وهذا النعت بدون أن يقع تشخيص ما وقع سيجعل القضاة تحت ضغط. وما هي النتيجة؟ النتيجة الخفية هي أن أقصى اليمين الآن يريد أن يغير السياسة القضائية الجزائية بهذا الضغط، أي أن القضاة لما يكونوا تحت الضغط وخاصة في المجال الجزائي لحماية أنفسهم وهذا الوضع بشكل عام، سيقومون بالإيقاف التحفظي لكي لا يقعون في أي مساءلة، وستزداد عملية الإيقاف التحفظي، وهذا سيغير طبيعة القضاء، والقضاء يجب أن يكون بعيدا عن هذه الضغوطات، ويجب أن ترجع الأمور إلى الهدوء وتكون هناك محاسبة بعد التشخيص، ولكن على القضاة يكونوا باستقلالية كاملة وبدون ضغوط. هم الذين يفصلون القضايا في ملفاتهم بشكل مستقل.
3: نعم شكرا لك أستاذ مجيد بودن. بعض الجمعيات دعت لتجنب الاستغلال السياسي لجريمة التلميذة ليانا ولرؤية واضحة وصريحة لإخفاقات المجتمع الفرنسي، حيث تتداخل عدة اعتبارات لفهم ما حدث. هناك اعتبارات قضائية سياسية وأيضا مجتمعية تتعلق بدور العائلة وسهولة التواصل وتأثير وسائط التواصل الاجتماعي. بهذا نصل لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة، إلى اللقاء.
0: الآن وصلنا مستمعينا إلى النشرة الرقمية وهي مع ليلى الصليبي،
1: وتتحدث فيها عن الذكاء الاصطناعي ونهم حصد البيانات.
5: أهلا بكم في النشرة الرقمية. مخترع الويب تيم بيرنرز-لي في مواجهة نماذج الذكاء الاصطناعي مع تشارلي، وكيف تتحول أجهزة التلفزيون الذكية إلى أداة لجمع البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي
2: لمن يهمه الأمر.
5: منذ أن أطلق تيم بيرنرز-لي الشبكة العالمية الويب، لم يتوقف عن السعي لمعالجة التحديات التي نتجت عن تطور البيئة الرقمية، فقد انتقد على مدى سنوات النماذج التقنية التي تعتمد على جذب انتباه المستخدمين بشكل مفرط أو استغلال بياناتهم الشخصية لتحقيق مكاسب تجارية. واليوم يركز اهتمامه على قضية جديدة تتمثل في مواجهة تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على كميات ضخمة من البيانات الشخصية دون الحصول على موافقة أصحابها، حيث جاء رد تيم بيرنرز-لي على شكل شركة ناشئة تدعى إنربت تعمل على تطوير تشارلي. تشارلي هو وكيل ذكاء اصطناعي من نوع جديد يتوسط بين المستخدم ونماذج الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي وجيميناي أو كلود. ولأن وكلاء الذكاء الاصطناعي هم أنظمة تتخذ القرارات وتنفذ الإجراءات نيابة عن المستخدم، وفقا لتيم بيرنرز-لي فإن الثقة تعد شرطا أساسيا لا غنى عنه. ومع تمتع نماذج اللغة الكبيرة بإمكانية الوصول غير المقيد إلى بيانات المستخدم، فإن خطر انتشار المعلومات الشخصية والخاصة عبر الإنترنت مرتفع جدا. يغير تشارلي هذه الآلية، إذ تخزن جميع بيانات المستخدم في خزنة آمنة تعرف باسم Solid Pod يملكها المستخدم، حيث تحفظ معلوماته تحت سيطرته الكاملة ويتحكم فيها. ويعمل تشارلي بشكل أساسي حارسا لتلك الخزنة، ويفاوض نيابة عن المستخدم مع أي نموذج لغوي كبير يطلب الوصول إلى البيانات، وقبل تسليم أي معلومة يطلب دائما إذن المستخدم. وحتى عند منح الإذن يطبق تشارلي عملية تسمى التعتيم على البيانات قبل تمريرها إلى الخدمة، مما يؤدي

0: ذلك أن الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفيما بعد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد الحكم الصومالي من كأس العالم نتيجة منعه من دخول الأراضي الأمريكية. وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن قائد منتخبه كريستيان إريكسن بصحة جيدة وسيخرج قريبا من المستشفى. وكان لاعب الوسط البالغ 34 سقط أرضا خلال مباراة منتخبه أمام أوكرانيا أول من أمس وغاب عن الوعي لفترة قصيرة علما أن إريكسن يحمل جهازا لتنظيم دقات القلب منذ أن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة دولية عام 2021 أثناء كأس أمم أوروبا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: كافي شو برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مونتي كارلو الدولية في عجلون 106.2 FM، بنغازي 105.5 FM، في الدوحة 99.6 FM، في أرتا 97.2 FM. مونتي كارلو الدولية حدودها العالم.
2: السادسة و45 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية الثالثة.
3: إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات، وترامب يحذر نتنياهو من العودة للحرب. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان موقعة قتلى وجرحى، والرئيس اللبناني يناشد الدولة العبرية السعي إلى الحوار بدلا من الحرب. زيلنسكي يتحدث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر لإحياء محادثات السلام. البابا يعد بالمزيد من الجهود لمكافحة التعديات الجنسية في الكنيسة.
2: لسه بخير،
3: هذا هو عنوان مدونة اليوم مع غادة عبد العال.
4: الخير لا ينهزم والشر لا ينتصر، ولكننا نشهد من الزمان إلى اللحظة الراهنة، والعجز والموت يحولان بيننا وبين رؤية الحقيقة. ده كان قول مقتبس عن الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وهو نفس الرجل اللي تعرض يوما ما لمحاولة اغتيال لما أقدم شخص كالعادة ما قرالوش قبل كده على وضع سكين في رقبته لأن أحدهم قال له أنه كافر. نظرا للحياة خلينا نتوقف للحظة ونفكر فيها شويتين. من الصعب من ناحية أحيانا وسط كل المآسي والفظائع اللي احنا عايشين في وسطها، إن فكرة زي إن الخير في نهاية الأمر بينتصر تخطر على بالنا. خير ايه وسط كل الحروب والقتلى والثكلى واليتامى والجثث والاشلاء؟ خير ايه في وسط مجتمع دولي رسمي اصابه العمى والصمم عن كل ما يحدث، حتى وشباب مجتمعه نفسهم بيصرخوا معترضين؟ خير ايه في عالم بيعاقب اي حد يفتح بقه او يعلن اعتراضه او حتى يلبس الوان قد يتم تفسيرها على انها نوع من التضامن الرمزي مع اطفال بتذبح كل يوم سواء في ظلام الليل او حتى في وضح النهار امام الكاميرات؟ لكن إيماننا بأن الشر منتصر وأن الدنيا رايحة بداهية وأن مفيش فجر هيجي بعد الظلام ولا حاجة، لو بصنا له من زاوية تانية يمكن نلاقيه فعلا مش حقيقي حتى لو على مستوى فردي. فالعالم إيه في النهاية؟ غير أفراد. ولو ركزنا نظرنا كويس جوه الكوب الفارغ هنشوفه هو بتسقط فيه قطرة بعد قطرة من المياه اللي بتغير وضعه مع الوقت من كوب فارغ إلى كوب نص مليان. الشباب المتضامن مع قضايا مش في حيزه الجغرافي فقط لأن لسه عنده شوية ضمير صاحي، قطرة سقطت في الكوب الفارغ. الناس اللي قررت تعمل أضعف الإيمان وتقاطع منتجات بتدعم نظام ظالم وتعلم ولادها كمان تقطعه، نقطة أخرى في الكوب الفاضي. حتى الأفعال اليومية العادية اللي عينينا أو كاميرات موبايلاتنا بترصدها كل يوم بشكل تلقائي، زي واحد واقف يسقي كلب شارع شوية مية في عز الحر، أو ست بيت حاطة طبق رز على سور بلكونتها عشان عصافيره الحمام، أو أب بيرفع إيده في ماتش ابنه بيلعب فيه وبينبه الحكم إنه حسب لصالح ابنه نقطة غلط، أو مراقبة الامتحانات اللي اتصورت وهي بتهوي على تلميذاتها وهم بيمتحنوا، بتتنقل من دكة للتانية وتهوي على بنت

0: بنت بلا كلل ولا ملل طول مدة الامتحان، وبدون ما تاخد بالها انها اصلا متصورة او تطمح ان واحدة فيهم هتخرج تحكي لأهلها وللناس. كل دول كل واحد منهم في مكانه بيقول ان الدنيا قد تكون لسه بخير، والامور رغم فظاعتها وقسوتها ودمويتها لسه مش مكتملة السواد. في نقطة نور هنا وهناك بتشق الظلام وبتدينا احساس بطمأنينة خفية، وبتقول لنا ان انتصار الشر مش شيء حتمي وان لسه الكلام بقية. وقد تكون بطريقة ما معقدة أو غريبة الدنيا فعلا لسه بخير. غادة عبد العال.
1: أبراج مونت كارلو الدولية.
2: نجدد تحية بكل المستمعين، فقرتنا ما زالت مستمرة. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك سليم.
2: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية بوضعية القمر كالعادة، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
3: نعم، القمر في ساعات الصباح الباكر موجود في الحوت لغاية الساعة 9:33 دقيقة صباحا، بعد ذلك يترك الحوت وينتقل إلى الحمل. خلو مسار ابتدى بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي ساعتين إلا تلت، وبينتهي في الصباح الساعة 9:33 دقيقة، يعني ساعات الصباح الباكر لا تصلح لأي خطوة جديدة. هلا بالنسبة للزوايا، أول واحدة تشكلت الساعة 2:00 إلا 3:00 بعد منتصف الليلة الماضية، تراين يعني 120 درجة بين القمر والمشتري. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. الثانية جاية الساعة 2:00 بعد الظهر، سكستايل 60 درجة بين القمر وأورانوس، تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستفيد منها. الساعة 5:00 بعد الظهر في زاوية اقتران بين القمر ونبتون، هاي ما بتخلينا نكون عمليين في تصرفاتنا لأننا نعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين. الساعة 7:00 بالمساء في زاوية سكستايل 60 درجة بين القمر وبلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. آخر زاوية وهي الأجمل جاية الساعة 9:00 بالليل، الزهرة والمشتري أحلى كوكبين بيلتقوا جنب بعض، هاي بتساعدنا أنه نتفاهم مع الآخرين بسهولة، نجد أنه التصرفات فيها أخلاق حميدة وفيها ذوق رفيع.
2: نعم، إذن كيف سيعود علينا هذا اليوم؟ بداية ببرج الحمل أستاذ إبراهيم.
3: نعم، الحمل الحقيقة مبارح والمبارح ما كان مرتاح، اليوم كمان في ساعات الصباح الباكر نوع من التعب لسه مسيطر عليه، فبنقول له خلي الأمور مثل ما هي. من ساعة الضحى بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط أكثر حيوية، وكمان الشمس اللي موجودة بالجوزاء بتعطيه طاقة أكثر وأكثر، وأفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
2: برج الثور البارحة كان نشط اجتماعيا وأفكاره كانت يعني مقبولة عند الإخوة والجيران، يعني اليوم
3: صحيح، بس هون اختلف، لأنه إذا في صديق وعده اليوم في ساعات الصباح الباكر ينفذ له مطلب معين على الأغلب مش راح يطلع في يده. في مشكلة تانية أنه من ساعة الضحى فصاعدا لما الأمر بيجي على الحمل مولود برج الثور يجد أنه الأمور تتحرك ببطء من حواليه، كمان بشعر بنوع من التعب أو الملل مسيطر، ما عندهش هذيك الرغبة في الإقبال على عمله بهمة ونشاط، بس بتم عنده أجواء رومانسية حلوة.
2: وعلى ماذا ينصب اهتمام برج الجوزاء؟
3: الجوزاء بنصب اهتمامهم في ساعات الصباح الباكر مثل مبارح على العمل والمركز الاجتماعي، بس اليوم يختلف. إذا موظف مثلا ما يتقرب من المسؤولين ما يطلب منهم أي مطلب مش راح يطلع بنتيجة، وإذا بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله خليها ليوم تاني لأنه مش راح تنجح هاي الخطوة. في ساعات الضحى فصاعدا الجوزاء بينشط اجتماعيا، بيلتقي الأصدقاء، وممكن جدا في ساعات بعد الظهر يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة.
2: نعم، برج السرطان.
3: السرطان في ساعات الصباح الباكر نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيسوق بسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع. من ساعة الضحى فصاعدا السرطان تنصب أفكاره على العمل والمركز الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة إذا كان بيبحث عن عمل، وإذا كان بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان الفرصة متاحة قدامه.
2: وحول ماذا ينصب اهتمام برج الأسد أستاذ إبراهيم؟
3: نعم، إذا كان في ساعات الصباح الباكر يا سليم حول الأمور المالية المشتركة تماما مثل مبارح، بس بنقول له لا، اليوم مش راح يفيدك إشي. ممكن أنه يحصل على مبلغ من المال من شراكة أو تعويض، بس ما يدخل بشراكة مالية، ما يكفل أو يقرض إنسان مال. من ساعة الضحى فصاعدا الأسد بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، والتجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
2: برج العذراء.
3: العذراء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر. الحياة الأجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية، بس لأنه عندنا خلو مسار ينصح العذراء ألا يلتزم تجاه الشركاء إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. من ساعة الضحى فصاعدا العذراء بحصل على مبلغ من المال، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم مواليد برج العذراء يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر صحتهم هم.
2: وهل ما زال برج الميزان يشعر بالضغط نتيجة العمل؟
3: مع مزيد الأسف نعم، هذا كلام صحيح في ساعات الصباح الباكر لغاية الضحى. بعد ذلك كل هذا التعب بروح وبيفتح صفحة جديدة وبركز أكثر على موضوع الشراكة. هو صحيح الشراكة العاطفية مش كتير مشجعة، بس إذا على ناجحة ما في مشكلة. ممكن في بحر نهار الميزان يوقع عقد تجاري، أو حتى بساعات المساء إذا مقتنع بالعلاقة يتمم طلبة أو خطبة أو زواج.
2: العقرب.
3: العقرب عنده رغبة شديدة في ساعات الصباح الباكر للتقرب من الأحباء، خلو المسار لا يمنع ذلك، خاصة الأجواء الرومانسية دافية. في ساعات الضحى فصاعدا العقرب بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا، مطلوب منه طبعا يدير باله على أكله على راحته، ما يبالغ في أي جهد جسماني، واللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه.
2: برج القوس البارحة كان مهتم بالأمور البيتية والعائلية والسكن، ماذا عن اليوم أستاذ إبراهيم؟
3: ما زال مهتما يا سليم في ساعات الصباح الباكر لساعة الضحى، ولكن نصيحة للقوس أنه ما يدخل أي تغيير على المسكن، ما يقوم بأي صفقة عقارية، أي تغييرات داخل المسكن مش راح تعطي النتيجة المطلوبة. من ساعة الضحى فصاعدا القوس بدخل فترة أفضل نسبة تدفع فيه للتقرب من الأحباء، إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. بيجيهم خبر حلو بتعلق بينجاز لواحد من أولادهم.
2: وهل ما زال برج الجدي نشط في التحركات والاتصالات واللقاءات والرحلات لمسافات قصيرة؟
3: هذا كلام صحيح في ساعات الصباح الباكر، ومن هون النصيحة لمولود برج الجدي إذا كان بسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. وكمان نصيحة للتجار المحليين يديروا بالهم في عمليات البيع من الأوراق المالية المغشوشة، لكن ممكن يتفاهموا مع الإخوة والجيران. من ساعة الضحى فصاعدا الجدي بيكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه طبعا في هاي الفترة يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء.
2: الدلو كان اهتمامه منصب حول الناحية المالية البارحة.
3: صحيح، وما زال الأمر كذلك، وبنبشره أنه كمان في ساعات الصباح في إمكانية خاصة لمواليد شهر فبراير شباط يحصلوا على مبلغ من المال، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس يديروا بالهم ممنوع يقوموا ولا بأي خطوة مالية في ساعات الصباح الباكر، خاصة شراء حاجة ثمينة. من ساعة الضحى فصاعدا الدلو بتكتر عنده الاتصالات والتنقلات والسفر، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة، وبينجح في تعزيز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران.
2: آخر برج وهو برج الحوت الذي كان مليئا بالطاقة والنشاط البارحة.
3: هو الحقيقة ما زال مليء بالنشاط في ساعات الصباح الباكر، لكنه مقيد من خلو المسار، إذن يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما يبادر ولا بأي خطوة جديدة. من ساعة الضحى فصاعدا البشرة للحوت، مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلي كان ضيعة، في منهم بحصل على هدية.
2: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. برجين. وصلنا إلى آخر ركن من فقرة الأبراج، ركن المشاهير. من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
3: نعم يا سليم، رحنا على الهند في أنها ممثلة ابتدت مشوارها كموديل، اسمها أميشا باتل.
2: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيلا الشكر وطاب يومك.
3: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
2: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم جيري النصر.
1: شكرا سليم. وفي عناوين هذه النشرة: وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وترامب يحذر نتنياهو من العودة إلى الحرب مع إيران. سقوط طائرة أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز، وترامب يقول إن الطيارين بخير. 15 قتيلا جنوب لبنان، وعون يتهم طهران باستخدام بلاده كورقة تفاوضية. مقتل 4 في هجوم روسي على خاركيف الأوكرانية، وروسيا وروسيا البيضاء مستعدتان لاستخدام جميع الوسائل بما فيها النووية. الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسيا العام الماضي، وأمريكا تسجل الرقم الأعلى.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيل هذه النشرة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران. ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله لنتنياهو: قلت له يا بيبي عليك أن تحذر، وإلا ستجد نفسك وحيدا في القريب العاجل. كلام ترامب جاء عقب إعلان إيران وإسرائيل أمس وقف الهجمات المتبادلة بينهما بعد أول مواجهات منذ إعلان الهدنة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قبل شهرين. ومع توقف هذه الهجمات، إسرائيل تعيد فتح منشآتها التربوية، وإيران تستأنف حركة الطيران في مطار الإمام الخميني في طهران. سليمان ياسيني والمزيد.
3: بعد جولة من الهجمات المكثفة، إيران وإسرائيل توقفان لغة السلاح في قرار لقي ترحيبا واسعا. فمن الجانب الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن النيران على الجبهة الإيرانية تم احتواؤها، فيما أعلنت طهران وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل بعد تنفيذ ما وصفته برد مؤلم على الهجمات الإسرائيلية. وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرفين إلى وقف تبادل إطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات المتعلقة بإحلال السلام لا تزال جارية رغم التحديات والخلافات السياسية القائمة. ورغم استمرار الحذر، فإن مؤشرات إيجابية حول الوضع برزت، بينها إعلان وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إعادة فتح المدارس والمنشآت التربوية، كما أعادت إيران فتح مجالها الجوي، واستؤنفت الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران. وأمام إصرار إيران بربط أي تفاهمات سياسية بوقف الحرب في لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيضرب الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل.
1: وكيف ينظر الإيرانيون إلى الهدنة بعد العمليات العسكرية الأخيرة بين بلادهم وتل أبيب؟ وهل يرون أي فرصة لنجاحها في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الساعة؟ التفاصيل مع مراسل مونتي كارلو الدولية في طهران علي الباشا.
4: هدنة هشة وقد تكون أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل المواجهات الأخيرة، هكذا وصفت وسائل الإعلام المحلية إنهاء العملية العسكرية بين طهران وتل أبيب. فإسرائيل لم تلتزم بالخط الأحمر الجديد الذي رسمه الحرس الثوري، واستمرت بتنفيذ العمليات العسكرية في جنوب لبنان. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن طهران أفسدت معادلة وقف إطلاق النار على الورق واختراقه بشكل مكرر في الميدان، وهذا النهج سوف تسلكه طهران إلى أن يعاد بناء الثقة مرة أخرى. أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى دعا إسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. وأضاف محمد باقر ذو القدر أن إيران سوف تحول الأرض إلى جهنم بالنسبة للائتلاف الأمريكي الإسرائيلي إذا ما استمر في أعماله العدائية في المنطقة. تصريحات تشي بإمكانية استئناف المواجهة العسكرية في ظل غياب الأفق فيما يتعلق باتفاق نهائي بين طهران وواشنطن. مستشار المرشد الأعلى محسن رضائي قال إنه لا يثق بإمكانية أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق نهائي. أكد تمسك طهران بالثوابت الثلاثة: إرساء وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والاعتراف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين مطلعين أن طائرة هليكوبتر حربية من نوع أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز أمس، وتم إنقاذ طاقمها المكون من فردين بسلامة. وأضاف التقرير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت بنيران إيرانية أم تعرضت لعطل فني أم واجهت مشكلة أخرى. وتعليقا على الحادث قال الرئيس الأمريكي أن الطيارين اللذين سقطا من خلال هذا الحادث عند مضيق هرمز بخير. وبالتزامن مع التصعيد الإيراني الإسرائيلي أمس، تجددت الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان، وتزامنت مع تصريحات لبنيامين نتنياهو أكد فيها أن المواجهة مع حزب الله لم تنتهي بعد، بينما واصل الحزب من جهته استهدافه للجيش الإسرائيلي. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
5: عادت الجبهة الجنوبية إلى حموتها بعد هدوء حذر تزامن مع الضربات الإسرائيلية الإيرانية، إذ شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على حوالي 30 بلدة، إضافة إلى مرتفعات الويزة، جبل صافي، جبل الريحان ومنطقة زقوء المفدة في سور التي أندرها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء. الغارات أسفرت عن مقتل 15 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 26 آخرين، بينهم أطفال، نساء ومسعفون، في زفتة، صور، المروانية والخرايب، فيما طال القصف المدفعي ما لا يقل عن 7 بلدات وعمليات التمشيط وديي سلوقي والحجار. من جهته استهدف حزب الله تجمعات للجنود وآلياتهم في يحمر شقيف، ناقورة، رشاف، عيناتا وعند أطراف بيت يحون والطيرة، كما استهدف مربط مدفعية مستحدث في العديسة، آلية اتصالات وأخرى عسكرية ولوجستية لنقل الذخائر في يحمر شقيف ومحيط قلعة شقيف، وتصدى لمسيرة في أجواء إقليم التفاح. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: وأمس تقاطع كلام الرئيس اللبناني والسفير الأمريكي في بيروت حول تأكيد الاستمرار في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتحميل المسؤولية لإيران ولحزب الله الذي أبدى عون مرونة اتجاهه رغم دعوته له بتسليم سلاحه، بينما تستمر القطيعة بين الحزب والرئيس اللبناني. نقول نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية من بيروت.
6: تقاطعت تصريحات السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد جولته على رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة مع نشر أجزاء إضافية من مقابلة الرئيس اللبناني جوزيف عون لمحطة CNN. تقاطعت من حول تأكيدهما المضي في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية رغم تدهور الوضع العسكري بين إسرائيل وإيران. تقاطع السفير الأمريكي والرئيس عون أيضا من حول إصرار الرئيس دونالد ترامب على دعم لبنان وفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية والسعي إلى وقف شامل للنار. وبينما عز السفير رئيس الغارة على الضاحية الجنوبية إلى أنها أتت ردا على استهداف حزب الله الداخلي الإسرائيلي، اتهم الرئيس عون إيران بمحاولة استخدام لبنان ورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة، قائلا إن مناصري حزب الله لبنانيون، مشيرا إلى أن على حزب الله تسليم سلاحه أو التفاوض مع الحكومة لئلا يتحمل المسؤولية، على أنه أكد أن المفاوضات التي يجريها هي من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وليس اتفاق سلام. بذلك اتسم كلام الرئيس اللبناني بالمرونة حيال حزب الله دون ما تخليه عن المفاوضات، بينما القطيعة كاملة بينهما، ويكاد لا يمر يوم لا يكرر حزب الله رفضه المفاوضات المباشرة وانتقاده العنيف للرئيس اللبناني. نولا نصيب، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي نداء علني وصف بالنادر توجه الرئيس اللبناني أمس إلى الحكومة والشعب الإسرائيليين من أجل التفاوض على إنهاء الحرب، وذلك في مقابلة مع CNN، حيث قال عون أن الحلول العسكرية لن توفر لكم الأمان والأمن لسكان الشمال. وفي سلسلة مواقف بعيدة لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، قال السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى: لقد وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها، انكسر الجليد ونحن مستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته. وفي شأن متصل وفي خضم هذه التطورات الإقليمية، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب، ويحمل معه ملفات عدة من بينها طرح حول دمج حزب الله وأيضا الفصائل العراقية. الإجابة لباسل محمد من بغداد عبر فقرة مباشر مع مراسل.
7: حسب مكتب رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، ثلاثة ملفات رئيسية ستتصدر محادثات الزيدي والرئيس الأمريكي ترامب بواشنطن. الملف الأول نزع سلاح الفصائل العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني. الزيدي وفق المعلومات سيطلب من الرئيس الأمريكي مهلة زمنية تمتد إلى أكثر من عام لتسوية سلاح الفصائل ودمج الحج الشعبي في القوات الأمنية العراقية رسمية. الملف الثاني استنادا إلى معلومات الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في البلاد، الزيدي لديه مبادرة عراقية لدور عراقي في لبنان لدعم تفاهمات حزب الله اللبناني والحكومة اللبنانية حول نزع سلاح الحزب اللبناني. طبعا الزيدي لديه تصور وفق المعلومات لمقاربة بين خطة حصر السلاح بيد الدولة في العراق وحصر السلاح بيد الدولة في لبنان، وسيطلب دعما سياسيا من الرئيس الأمريكي لهذه المقاربة. أيضا الزيدي لديه مبادرة لاستثمارات أمريكية غير مسبوقة داخل العراق.
1: استمعتم إلى مراسل إذاعتنا في بغداد باسل محمد، كان يتحدث في فقرة مباشر مع مراسل حول طرح من رئيس الحكومة العراقية لحصر سلاح حزب الله والذي سيحمله إلى الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى واشنطن. في الملف الروسي الأوكراني، قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في هجوم روسي على بلدة أوكرانية شمال شرق البلاد، وأن أجهزة الطوارئ تعمل على إخماد حريق. وخلال الساعات الأخيرة لقي 8 مدنيين حتفهم في أوكرانيا، وأصيب 52 آخرون في هجمات روسية استخدمت فيها موسكو عشرات المسيرات في مقابل ضربات أوكرانية داخل روسيا والقرم استهدفت منشآت نفطية ورادارية. محمد زاوي من كييف.
8: أعلنت السلطات أن الهجمات الروسية طالت عددا من المقاطعات بينها خاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. ووفق سلاح الجو، أطلقت روسيا موجة جديدة بعشرات المسيرات، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط الجزء الأكبر منها، فيما وصلت مسيرات أخرى إلى أهداف في مواقع مختلفة. اللافت في هذه الجولة من التصعيد أن القلق لم يعد مرتبطا فقط بحجم الهجمات بل بطبيعة بعض الأهداف، فقد تحدثت كييف عن استهداف جديد لمواقع حساسة مرتبطة بالطاقة النووية والكهرباء والطاقة. في المقابل كثفت أوكرانيا بدورها ضرباتها في العمق الروسي وفي القرم، وتحدثت مصادر عسكرية أوكرانية عن استهداف منشآت نفطية ورادارية بينها موقع مرتبط بخطوط أنابيب نفط في مقاطعة فولغاغراد، إضافة إلى ضربات على منشآت في شبه جزيرة القرم ونوفاراسيسك. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: واليوم قال ميخائيل جالوزين نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا وروسيا البيضاء على استعداد دائم لاستخدام جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة النووية لضمان الأمن. وتستمرون بالاستماع إلى نشرتنا، وفيها في شأن صحي، حيث تتواصل الجهود الدولية لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا مع تسجيل إصابة جديدة في أوغندا التي وصل إليها أمس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هدى العناس.
9: في تطور يثير مخاوف صحية إقليمية، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في أوغندا، بينهما حالة وفاة في وقت يتواصل فيه تفشي الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الموجود حالياً في أوغندا أشاد بالإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات لاحتواء المرض، مؤكداً أن معظم الإصابات مرتبطة بانتقال العدوى من الكونغو الديمقراطية. ويأتي هذا فيما يزداد القلق من اتساع رقعة انتشار الفيروس، إذ سجلت الكونغو الديمقراطية أكثر من 500 إصابة مؤكدة، وقد دفعت التطورات الأخيرة دولاً عدة بينها الإمارات إلى تشديد إجراءات المراقبة الصحية على القادمين من الدول المتأثرة. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن خطر انتشار المرض لا يزال مرتفعاً داخل الكونغو الديمقراطية وعلى المستوى الإقليمي.
1: وأعلن عن تفشي إيبولا في 15 من أيار الماضي، لأن المسؤولين أفادوا في حينه بأنها ظلت غير مكتشفة لسلسلة من الأسابيع، ما أدى إلى عجز السلطات الصحية عن السيطرة عليها. وفي خبرنا الأخير، أفاد تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية اليوم بأن الإنفاق على الأسلحة النووية من الدول التسع الحائزة على الأسلحة النووية في العالم ارتفع بنحو الخمس في عام 2025 إلى 100 19 مليار دولار. الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 69 مليار دولار، أي أكثر من جميع الدول النووية الأخرى مجتمعة، وشهدت أكبر زيادة بنسبة 22%. نهاية النشرة، إلى العناوين. وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وترامب يحذر نتنياهو من العودة إلى الحرب مع إيران. سقوط طائرة أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز، وترامب يقول إن الطيارين بخير. 15 قتيلا جنوب لبنان، وعون يتهم طهران باستخدام بلاده كورقة تفاوض. مقتل 4 في هجوم روسي على خركاف، وروسيا وروسيا البيضاء مستعدتان لاستخدام الأسلحة بما فيها النووية. الانفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسيا العام الماضي، وأمريكا تسجل الرقم الأعلى.
0: شكراً لك شيرين.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: إلى الأحوال الجوية الآن، سليم من شمال أفريقيا.
0: نعم شيرين، والبداية من الرباط، ظهور بعض الغيوم المتفرقة، درجة الحرارة ستصل إلى 23 درجة مئوية. بالجزائر العاصمة، طقس غائم طوال اليوم مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، إذ ستصل إلى 26 درجة مئوية. نواكشوط، طقس يكون صافيا طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 23 درجة مئوية. الأمور تختلف كليا عن الخرطوم، طقس جد حار، إذ ستصل درجة الحرارة إلى 44 درجة مئوية. قراءة في الصحف الفرنسية مع نجوى بالمبارك، تحاورها شيرين ناصر.
1: صباح الخير نجوى، تبدأين من صحيفة لوموند التي نشرت مقالا تحت عنوان إسرائيل بعد الصواريخ الإيرانية، مخاوف من تراجع الردع الإسرائيلي وخلاف متصاعد مع ترامب.
10: بالفعل شيرين، الصحيفة ترى أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يكشف عن قلق متزايد في الداخل الإسرائيلي، حيث تعتبر وسائل الإعلام والمعارضة أن إيران ما زالت قوية وقادرة على المواجهة، ولم تتأثر بالضربات أو بسياسة الردع العسكري. ويركز المقال على أن هذا التطور يطرح أسئلة عميقة داخل إسرائيل حول مستقبل استراتيجيتها الأمنية، وليس فقط حول أداء الحكومة أو شخصية نتنياهو، بل أيضا حول طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل تباين واضح بين الضغوط الدبلوماسية الأمريكية واتجاهات التصعيد داخل إسرائيل. الصحيفة تحدثت أيضا عن الساحة الداخلية الإسرائيلية، وكيف أصبحت تعيش انقساما بين من يدعو إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران وحزب الله، ومن يحذر من الانزلاق إلى حرب إقليمية طويلة تستنزف إسرائيل وتضعف موقعها الاستراتيجي، ما يجعل مستقبل الردع الإسرائيلي موضع تساؤل.
1: في حربها ضد حزب الله، عودة المستنقع اللبناني الذي يطارد إسرائيل، كتبت صحيفة ليبراسيون.
10: الصحيفة اعتبرت أن المواجهة بين إسرائيل وحزب الله تعود لتدخل المنطقة فيما يشبه المستنقع اللبناني، الذي سبق أن خبرته إسرائيل خلال احتلال جنوب لبنان وانتهى بانسحابها عام 2000. فما يجري اليوم في جنوب لبنان بحسب ليبراسيون يعكس حرب استنزاف طويلة الأمد، حيث يتعمد حزب الله إطالة أمد المواجهة ورفع كلفتها البشرية والسياسية على إسرائيل بدل تحقيق حسم عسكري سريع. في المقابل تلجأ إسرائيل إلى عمليات متكررة، لكنها غير قادرة على فرض استقرار دائم، ما يعيد إنتاج نمط اللاحسم المستمر. كما تشير ليبراسيون إلى أن تدخل إيران يزيد من خطورة التصعيد، إذ يحول المواجهة من صراع حدودي إلى أزمة إقليمية أوسع، مع تهديد مباشر بامتداد الحرب إلى مستويات أكثر اتساعا وكلفة اقتصادية وعسكريا على جميع الأطراف. الصحيفة لفتت أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو متسامحا مع ما يمكن وصفه بتصعيد محدود ومضبوط في القتال، وهو ما قد يشجع طرفي النزاع على الاستمرار في نهج الاستنزاف العسكري، ونتيجة لذلك يتحول لبنان إلى ساحة مفتوحة لحرب طويلة الأمد واستمرار هيمنة منطق القوة على حساب الحلول الدبلوماسية.
1: وفي صحيفة ليزيكو توقفت نجوى عند مقال بعنوان فوز باشينيان يرسخ توجه أرمينيا نحو الغرب.
10: نعم، الصحيفة اعتبرت أن إعادة انتخاب نيكول باشينيان في أرمينيا تمثل تثبيتاً واضحاً لمسار التحول الجيوسياسي نحو الغرب في وقت يشكل فيه ذلك ضربة لموسكو التي سعت عبر الضغوط الاقتصادية وحملات التأثير إلى عرقلة هذا التوجه. الصحيفة ترى أن حزب العقد المدني الحاكم حقق فوزاً مريحاً في الانتخابات التشريعية، ما يمنح باشنيان تفويضاً لمواصلة سياسة الانفتاح على أوروبا وتعزيز مسار السلام مع أذربيجان وتركيا. ليزيكو أشارت إلى أن هذا التحول لا يعني قطيعة كاملة مع موسكو، بل إعادة توازن في شبكة التحالفات عبر تنويع الشركاء في مجالات الأمن والتسليح والاقتصاد. الصحيفة لفتت إلى أن هذا المسار يواجه تحديات داخلية وخارجية، أبرزها الشروط الأذربيجانية المرتبطة بتعديل الدستور الأرميني. وتخلص هنا ليزيكو إلى أن أرمينيا تتجه نحو استقلال استراتيجي تدريجي، لكنه لا يزال محكوما بتوازنات إقليمية دقيقة ومعقدة.
1: في صحيفة لو فيغارو نقرأ مقالا يحمل عنوان شي جين بينغ يوسع نفوذه الأسيوي وترامب ينشغل بأزمات الشرق الأوسط.
10: الصحيفة تحدثت عن زيارات الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ، والتي رأت أنها تمثل تحركاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز نفوذ بكين في شرق آسيا في وقت ينشغل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأزمات الشرق الأوسط. وركز المقال على سعي الرئيس الصيني إلى ترسيخ موقعه كقوة ضامنة للاستقرار عبر تكثيف اللقاءات الدبلوماسية مع قوى كبرى مثل روسيا وباكستان وكوريا الشمالية، دون الانخراط المباشر في النزاعات الساخنة مثل أوكرانيا أو إيران. تشير لو فيغارو إلى أن لقاء بيونغ يانغ يهدف إلى إعادة تثبيت نفوذ الصين على كوريا الشمالية ومنع انزلاقها الكامل نحو روسيا، مع استخدام الملف الكوري كورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. غير أن الصحيفة تلفت إلى أن قدرة بكين على لعب دور الوسيط تبقى محدودة، خصوصا في ظل إصرار بيونغ يانغ على تعزيز ترسانتها النووية. وتخلص الصحيفة إلى أن الصين تستفيد من انشغال واشنطن بأزمات متعددة لتعزيز موقعها العالمي، لكنها ما زالت تواجه بحسب لفيغارو تحديات بنيوية أبرزها التباطؤ الاقتصادي والتوترات الإقليمية.
1: ونبقى مع صحيفة لفيغارو التي عنونت افتتاحيتها فرنسا أمام صدمة ديموغرافية وبداية تراجع سكاني يهدد مستقبلها.
10: يرى مقال لو فيغارو أن فرنسا تتجه نحو مرحلة من الانحدار الديموغرافي قد تبدأ خلال السنوات المقبلة وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، حيث يتراجع عدد السكان وتزداد شيخوخة المجتمع. هذا التحول لا يقتصر على الأرقام، بل يعكس أزمة أعمق تمس الاقتصاد والمجتمع، مع ضبط متزايد على أنظمة التقاعد والصحة نتيجة ارتفاع نسبة كبار السن وتراجع فئة الشباب في سياق اقتصاد مثقل بالديون. المقال يربي هذه الظاهرة بتغيرات اجتماعية أوسع في الغرب، مثل تراجع معدلات الإنجاب مقابل دور متنام من الهجرة في الحفاظ على التوازن الديموغرافي، ما يثير نقاشا حول هوية المجتمع ومستقبله. غير أن لو فيغارو تشير إلى أن هذا الطرح يحمل نبرة متشائمة ومبالغا فيها أحيانا، إذ يصور التحولات الديموغرافية ككارثة حتمية، رغم أن السياسات العامة والهجرة والتكيف الاقتصادي قد تسهم في تخفيف حدتها على المدى الطويل.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك على هذه القراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.
2: مباشر مع مراسل.
1: غدا توقف العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل شهدت بغداد تطورين سياسيين. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يستعد للتوجه إلى واشنطن، وتطور الثاني تحذير الفصائل العراقية للنظام السوري برئاسة أحمد الشرع من لعب أي دور لمواجهة حزب الله اللبنانية. لمتابعة الملفين ينضم إلينا من بغداد مراسل مونتي كارلو الدولية باسل محمد في فقرة مباشر مع مراسل. صباح الخير باسل.
11: صباح الخير شيرين.
1: باسل، هل صدرت مواقف عراقية بعد إعلان توقف العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل؟
11: نعم شيرين، يعني الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي رحبت بتوقف الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وكانت مرتاحة جدا. هناك تصريحات صدرت من أكثر من مسؤول عراقي كان مرتاح جدا من توقف هذه الهجمات أو هذه العمليات العسكرية. طبعا كان هناك قلق رسمي هنا في بغداد من انخراط الفصائل العراقية في هذه الهجمات أو هذه العمليات بين إسرائيل وإيران، لأن ذلك يشكل ضربة قوية لخطة الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة. أما الفصائل المنضوية في تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية
7: قالت أنها مستعدة دائما لدعم محور المقاومة في المنطقة بقيادة إيران والانضمام والمشاركة بفعالية إذا تجددت العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
1: نعم، بس في خضم كل هذه التطورات الإقليمية، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أعلن أنه سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب. هل رشحت معلومات عن أهم ملفات أجندة الزيدي في الولايات المتحدة؟
7: يعني حسب مكتب رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، ثلاثة ملفات رئيسية ستتصدر محادثات الزيدي والرئيس الأمريكي ترامب بواشنطن. الملف الأول نزع سلاح الفصائل العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، هذا ملف يشغل الإدارة الأمريكية دائما. طبعا الزيدي وفق المعلومات سيطلب من الرئيس الأمريكي مهلة زمنية تمتد إلى أكثر من عام لتسوية سلاح الفصائل ودمج الحج الشعبي في القوات الأمنية العراقية الرسمية. الملف الثاني، استنادا إلى معلومات الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في البلاد، الزيدي لديه مبادرة عراقية لدور عراقي في لبنان لدعم تفاهمات حزب الله اللبناني والحكومة اللبنانية حول نزع سلاح الحزب اللبناني. طبعا الزيدي لديه تصور وفق المعلومات لمقاربة بين خطة حصر السلاح بيد الدولة في العراق وحصر السلاح بيد الدولة في لبنان، وسيطلب دعما سياسيا من الرئيس الأمريكي لهذه المقاربة. الملف الأخير لزيارة أو محادثات الزيدي المرتقبة في واشنطن هو ملف اقتصادي بامتياز. الزيدي سيصطحب معه أكثر من 100 رجل أعمال عراقي إلى واشنطن. أيضا الزيدي لديه مبادرة لاستثمارات أمريكية غير مسبوقة داخل العراق، ووفق رؤية الزيدي هذه الاستثمارات الأمريكية الاقتصادية ضرورية جدا لنجاح خطة نزع سلاح الفصائل العراقية وأيضا دعم الاقتصاد العراقي الذي يمر بأزمة كبيرة بسبب التطورات والتوترات العسكرية في المنطقة.
1: بس لننتقل إلى التطور الآخر والمهم جدا، الفصائل العراقية حذرت النظام السوري برئاسة أحمد الشرع من دور سوري ضد حزب الله اللبناني. لماذا هذا التحذير بهذا التوقيت وما هي طبيعته العملياتية؟
7: بالفعل شيرين، هو هذا تطور جديد ومسار جديد في العلاقة في المنطقة وفي العلاقة العراقية السورية. يعني تحذير الفصائل العراقية النظام السوري برئاسة أحمد الشرع طبعا من دور سوري ضد حزب الله اللبناني جاء على خلفية معلومات يتم تداولها هنا في العاصمة العراقية، أشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تنسيق بلورة تنسيق ثلاثي أمريكي سوري إسرائيلي لضرب حزب الله اللبناني. معلومات الفصائل قالت أن الرئيس السوري مستعد للانخراط في هذا الدور، دور أمني وعسكري ضد حزب الله اللبناني، مقابل كف يد إسرائيل عن ملف الدروز في سوريا ومهاجمة مناطق جنوب دمشق. طبعا إذا وقع هذا السيناريو، الخيار العملياتي للفصائل هو مهاجمة الأراضي السورية وقوات نظام الرئيس أحمد الشرع طبعا دعم الحزب اللبناني. وهنا نتحدث عن تطورات خطيرة يعني أمنيا وإقليميا إذا جرى هذا السيناريو، بمعنى تدخل سوري ضد حزب الله اللبناني وأيضا يعقبه تدخل من الفصائل ضد سوريا أو ضد القوات السورية. هذا تطور خطير وفق رؤية رئاسة البرلمان العراقي.
1: باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد، شكرا لك، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل.
7: تحياتي شكرا.
2: مراسي ميشا خليل.
12: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
2: مراسي، العالم بين أيديكم. كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06 وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duelia.com.

0: نجدد التحية بكل المستمعين. فقرتنا ما زالت مستمرة، بعد قليل سيوافيكم سليمان ياسيني بموجز لأهم وأخر الأخبار،
1: وبعد الموجز مع سليمان ياسيني نذهب وإياكم مستمعينا إلى الفقرة الاقتصادية وهي مع زياد الهاشمي.
0: نعم، تليها بعد ذلك النشرة الرياضية مع وديع فيعني،
1: وعند 7:45 تذكير بأبرز عناوين النشرة، لننتقل بعدها سليم إلى فقرة الثقافة. ماذا لديك اليوم؟
0: الحديث سيكون عن القصف الإسرائيلي لموقع أثري بمدينة سور، ومخرج إسرائيلي ينسحب مهرجان سينمائي.
1: وأيضا ستكون لنا محطة مع قصة حياة وهي اليوم من الجزائر، وبعدها نختم هذه الفترة الصباحية مع النشرة العلمية وإلي أيوب.
0: ابقوا معنا. الـ37 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: إلى موجز للأخبار معك سليمان ياسيني، أهلا بك مجددا سليمان.
2: شكرا شيرين، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، مضيفا أن التوصل إليها سيستغرق يومين أو 3 على حد قوله. إعلان ترامب جاء بعدما أوقفت إيران وإسرائيل تبادل الهجمات بينهما بمناشدة من الرئيس الأمريكي الذي حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من العودة إلى الحرب. نتنياهو قال إن النيران على الجبهة الإيرانية تم احتواؤها، فيما أعلنت طهران من جانبها وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل بعد تنفيذ ما وصفته برد مؤلم على الهجمات الإسرائيلية، و أما ترتب عنها. لكن طهران حذرت أيضا من استئناف هذه الهجمات في حال واصلت إسرائيل قصف حزب الله في لبنان. وعلى ذكر لبنان، استمرت الغارات الإسرائيلية في جنوب البلاد حيث خلفت مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات من الأشخاص. من جانبه وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون نداء علنيا نادرا إلى الحكومة والشعب الإسرائيليين من أجل التفاوض على إنهاء الحرب، وذلك في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية. قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن 6 فلسطينيين بينهم طفل لقوا حتفهم في هجمات إسرائيلية، في حين قال السكان إن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة التي يسيطر عليها في القطاع. وفي إيطاليا، قال مصدر قضائي إن الإدعاء العام وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قيد التحقيق بسبب طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي. أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في وقت مبكر من صباح اليوم. وفي كوريا الشمالية، ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ عقدا قمة في بيونغ يونغ، اتفقا خلالها على تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تعرض الرئيس دونالد ترامب لصيحات استهجان من الجمهور في قاعة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك، حيث جاء ليشاهد المباراة 3 من نهائي دور كرة السلة الأمريكي لمحترفين NBA. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء.
0: الآن مستمعينا أترككم تستمعون إلى أخبار الاقتصاد في دول الخليج مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو زياد الهاشمي، حاورته رولا أبي حيدر.
3: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. يواصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر 19 على التوالي في بيئة عالمية يختلط فيها التضخم بالمخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين المالي. لماذا يواصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب رغم التذبذب في أسعاره زياد؟
4: بالتأكيد شراء البنك المركزي الصيني للذهب يعتبر جزء من استراتيجية صينية طويلة الأمد. خلال شهر مايو الماضي البنك المركزي الصيني زاد من احتياطاته الذهبية بحدود 320 ألف أونصة، مواصلا الشراء للشهر التاسع عشر على التوالي. الهدف الأساسي هو تنويع الاحتياطيات، الصين تريد تقليل تأثير الدولار وكذلك سندات الخزانة الأمريكية التي تبقى في النهاية دينا أمريكيا مقوما بالدولار، والاتجاه نحو أصول أخرى تقلل الاعتماد على الدولار، ولا سيما في أوقات التوتر الجيوسياسي، العقوبات وغير ذلك. الذهب يعتبر جذابا في مثل هذه الحالات، لكن بالتأكيد الصين لا تستبدل الدولار بالذهب بشكل كامل ولا تستطيع عمليا القيام بذلك. الدولار لا يزال ضروريا وهي العملة الرئيسية للتجارة العالمية، لكن ما يحدث هو تخفيض تدريجي للمخاطر، أي جعل الاحتياطيات أقل تعرضا لصدمات الدولار والفائدة الأمريكية وكذلك العقوبات وبما يتعلق كذلك الرسوم الجمركية.
3: وهل هذه السياسة الصينية ستضغط على وضع الدولار دوليا أم مجرد خطوة للتحوط زياد؟
4: هي الاثنين معا حقيقة، لكن بدرجات مختلفة. على المدى القصير لا تمثل مشتريات الصين من الذهب تهديدا مباشرا لهيمنة الدولار على مستوى العالم، لأن حجم التجارة الصينية والفوائد الخارجية والتعاملات المالية العالمية ما تزال تحتاج إلى حركة الدولار. لكن على المدى الطويل استمرار هذا السلوك من الصين ومن كذلك الدول الأخرى يعني أن هناك إعادة توازن بطيئة وتدريجية في الاحتياطيات العالمية للدول. الرسالة ليست أن العالم يترك الدولار غدا أو بعد غد، بل أن البنوك المركزية حول العالم لم تعد تريد الاحتفاظ بمعظم قوتها المالية واحتياطاتها داخل أصل واحد ونظام واحد. هناك حقيقة تركيز عالي في هذا الجانب، وهذا مهم جدا لأن الثقة في الدولار لم تعد مسألة اقتصادية فقط، بل أصبحت مرتبطة أيضا بالسياسة الأمريكية وطريقة إدارة العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم، مسائل العقوبات، كذلك الرسوم الجمركية، الدين العام الأمريكي، ويعني استقرار العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم.
3: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
1: المنتخب الفرنسي يستعد للمونديال، وحكم صومالي يستبعد بعد منعه من دخول الأراضي الأمريكية.
0: التفاصيل في النشرة الرياضية مع وديع فعاني. صباح الخير وديع.
5: صباح الخير. نحن على بعد يومين فقط من انطلاق مونديال كرة القدم والمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا يوم الخميس، والمنتخبات المشاركة لم تصل جميعها بعد إلى الأراضي الأمريكية أو الكندية أو المكسيكية حيث ستقام النهائيات، والبعض ما زال يخوض المباريات الودية استعدادا للحدث العالمي. منتخب فرنسا وهو من بين أبرز المرشحين على اللقب واجه أمس في ليل شمال البلاد منتخب إيرلندا الشمالية وتغلب عليه 3-1، وتألق بشكل خاص جناح أيمن بايرن ميونخ مايكل أوليسي، والتي سجل بالمناسبة ثلاثية، هدف أول في نهاية الشوط الأول وآخر في بداية الشوط الثاني والثالث في الدقيقة 75. واعتمد المدرب ديدي ديشان على أغلبية نجومه لا سيما مهاجمي باريس سان جيرمان، وكان أراحهم في المباراة الودية السابقة أمام الكوت ديفوار الأسبوع الماضي، فتكون هجوم أزرق في بداية اللقاء من اليمين إلى اليسار من أوليسي وديمبلي ومبابي ودوي، قبل أن يدخل شرقي وباركولا خلال شوط الثاني عوضا عن بطلي أوروبا ديمبلي ودوي. منتخب هولندا من ناحيته تغلب على أوزبكستان بهدفين لواحد، وأجبر على التخلي عن مدافع أرسنال جورين تيمبر واستبداله بجيرترويدا من ساندرلاند. إصابات الساعات الأخيرة تقلق أغلبية البعثات لاسيما منتخب المغرب الذي قد يخسر لاعبين أساسيين بعد إصابتهما أول من أمس أمام النرويج. مدافع مانشستر يونايتد نصير المزراوي وجناح بيتيس المتألق عبد الصمد الزلزولي مهددين بعدم المشاركة في المونديال أو على الأقل في أولى مباريات أسود الأطلس، لا سيما اللقاء الأول أمام البرازيل يوم الأحد المقبل. لاعبو المنتخب التونسي وصلوا إلى المكسيك بعد رحلة طويلة نقلتهم من بلادهم مرورا باسطنبول، وسيواجه هون السويد في مباراتهم الأولى يوم الاثنين المقبل في مونتيري. نستمع إلى قائد نصور قرطاج إلياس سخيري.
6: الأجواء رائعة، جميعنا نركز تركيزا كاملا على هدفنا، نحن جميعا سعداء للغاية بوصولنا وبدء هذه المرحلة النهائية، والتركيز على المباريات القادمة والشعور أخيرا بأجواء كأس العالم. نعلم أن جماهيرنا دائما تنتظر منا الكثير، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا وأن نظهر صورة فريق متماسك، نأمل أن نحتفل جميعا معا.
5: ومنتخب إيران وصل أيضا إلى المكسيك، حيث سيقيم بالرغم من أن مبارياته متوقعة في الولايات المتحدة. تقرير خالد القاسي.
7: في تيخوانا على الحدود المكسيكية الأمريكية، حظي المنتخب الإيراني باستقبال حار من عدد من مشجعيه فور وصوله إلى مقر إقامته قبل أيام من انطلاق كأس العالم. لكن هذه الأجواء الإيجابية عكرتها قضية التأشيرات، إذ بينما حصل اللاعبون على التأشيرات اللازمة لخوض مبارياتهم في الولايات المتحدة، لم يتمكن عدد من أفراد الجهاز الإداري والفني من الحصول على إذن الدخول إلى الأراضي الأمريكية، ما أثار استياء بين المشجعين. كرة القدم من المفترض أن تقوم على لعب نظيف، ويقال دائما إنه لا مكان للسياسة وإن الهدف هو أن يستمتع الناس باللعبة، لكننا نرى أن الواقع مختلف وأن هذه مجرد شعارات. وفي ظل الوضع السياسي الراهن، نقل مقر إقامة البعثة الإيرانية من أريزونا إلى تيخوانا، وسيتعين على المنتخب التنقل من المكسيك إلى الولايات المتحدة لخوض مباريات دور المجموعات في لوس أنجلوس وسياتل. وتأمل الجماهير الإيرانية لا تلقي هذه التعقيدات بظلالها على أداء المنتخب داخل الملعب، عندما يستهل مشاركته في البطولة بمواجهة نيوزيلندا في 16 من الشهر الجاري قبل مواجهة بلجيكا ثم مصر.
5: والسلطات الأمريكية رفضت دخول الحكم الصومالي عمر عرتين أراضيها، ذلك أن الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفيما بعد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد الحكم الصومالي من كأس العالم نتيجة منعه من دخول الأراضي الأمريكية. وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن قائد منتخبه كريستيان إريكسن بصحة جيدة وسيخرج قريبا من المستشفى. وكان لاعب الوسط البالغ 34 سقط أرضا خلال مباراة منتخبه أمام أوكرانيا أول من أمس، وغاب عن الوعي لفترة قصيرة، علما أن إريكسن يحمل جهازا لتنظيم دقات القلب منذ أن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة دولية عام 2021 أثناء كأس أمم أوروبا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية، لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12 ظهرا و6 دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-dualia.com.
9: مدونة اليوم،
8: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.

0: ابنه هو مستعد يعمل أي شيء.
1: إذن سترين أني قريبا خارج مدرسة دي.
0: خارج المدرسة. أنت ناوي تجيبي أولاد كمان يا نعمات؟
1: لا.
0: أوكي ما.
1: ابني ليش؟ ابني
0: ما خلص لساته. كبروا خلص كبروا.
1: بس لساته في الجامعة.
0: في الجامعة. لا الجامعة هذه مستحيل. لا. هم بيحكوا لك عن. لا لا لا لا ما بتزبط لا مستحيل. الجامعة كيف هتعملي؟
1: بأخذ هذا تبع
0: البوق.
1: البوق تبع الصوت. فيصل
0: يا فيصل واحد زايد واحد نين. أربعة يا أيوة. فيصل صباحكم زين
1: يلا.

0: أنتم دائما في الاستماع لمونت كارلو الدولية. سنكون مع ضيوف وأخبار وفقرات.
1: نعم، بعد قليل رح نكون مع الأبراج. حدث في مثل هذا اليوم عن الأشرف الرياضية ولقاء الصباح معك حنان.
0: لقاء الصباح نخصصه للسيد طارق الديب، عضو لجنة خبراء تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. هو أيضا المدير السابق لإدارة تكنولوجيا المعلومات والتطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. سنناقش اليوم معه كأس العالم لهذا العام وأبرز المستجدات التي تميزه عن النسخ السابقة، على رأسها زيادة عدد المنتخبات وكذلك الاستخدام المتقدم للبيانات فاغ وتطورات التكنولوجيا الجديدة مثل تحسين تقنية حكم الفيديو المساعد وغيرها من الأسئلة التي تطرح اليوم على ضيف هذا الصباح.
1: نعم، تطرح الكثير من الأسئلة بالنسبة للفار وبالنسبة للحكم، إنه لما تتفرجي على الجول إذا صح مش صح.

0: إذا في نعم كل هذا مهم جدا. في الساعة الثانية سنكون طبعا مدونة اليوم كوتشينج ومضاقات والمساحة الحرة مهمة جدا, كله مهم في كافي شوف. سيكون معنا الكاتب والشاعر والمفكر الأردني هشام بستاني بمناسبة الأمسية التي قدمها في جامعة سيانس بو العلوم السياسية في باريس تحت عنوان الفوضى الرتيبة الشرق الأوسط في ست قصائد. كان ذلك بمرافقة عازف العود مجدي الزاوي. يعني كان حضرت
1: هشام بستاني كان ضيف على برنامج كافي شوف نعملنا مع بعض.
0: نعم وهو مفكر كبير رائع جدا رائع جدا وأجريت اللقاء خلال هذه الأمسية
1: يعني أخذت لنا تسجيلات من الإلقاء.
0: نعم.
1: واو حلو.
0: نعم. حلو فكونوا معنا في كافي شو حتى النهاية يعني
1: يلا.

0: إذن وصلنا الآن إلى الأبراج مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. حاورت لهذا اليوم سليم حميتوش.
1: يلا
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: نجدد تحية بكل المستمعين، فقرتنا ما زالت مستمرة. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك سليم.
3: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية بوضعية القمر كالعادة، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
4: نعم، القمر في ساعات الصباح الباكر موجود في الحوت لغاية الساعة 9:33 صباحا، بعد ذلك يترك الحوت وينتقل إلى الحمل. خلو مسار ابتدى بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي 2:45، وبينتهي في الصباح الساعة 9:33، يعني ساعات الصباح الباكر لا تصلح لأي خطوة جديدة. هلا بالنسبة للزوايا، أول واحدة تشكلت الساعة 2:50 بعد منتصف الليلة الماضية، تراين يعني 120 درجة بين القمر والمشتري. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. الثانية جاية الساعة 2:00 بعد الظهر، سكستايل 60 درجة بين القمر وأورانوس، تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستفيد منها. الساعة 5 بعد الظهر في زاوية اقتران بين القمر ونبتون، هاي ما بتخلينا نكون عمليين في تصرفاتنا لأننا نعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين. الساعة 7 بالمساء في زاوية سكستايل 60 درجة بين القمر وبلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. آخر زاوية وهي الأجمل جاية الساعة 9 بالليل، الزهرة والمشتري أحلى كوكبين بيلتقوا جنب بعض، هاي بتساعدنا أنه نتفاهم مع الآخرين بسهولة، نجد أنه التصرفات فيها أخلاق حميدة وفيها ذوق رفيع.
3: نعم، إذن كيف سيعود علينا هذا اليوم؟ بداية ببرج الحمل أستاذ إبراهيم.
4: نعم، الحمل الحقيقة مبارح والمبارح ما كان مرتاح، اليوم كمان في ساعات الصباح الباكر نوع من التعب لسه مسيطر عليه، فبنقول له خلي الأمور مثل ما هي. من ساعة الضحى بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط أكثر حيوية، وكمان الشمس اللي موجودة بالجوزاء بتعطيه طاقة أكثر وأكثر، وأفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
3: برج الثور البارحة كان نشط اجتماعيا وأفكاره كانت يعني مقبولة عند الإخوة والجيران، ماذا عن اليوم؟
4: صحيح، بس هون اختلف، لأنه إذا في صديق وعده اليوم في ساعات الصباح الباكر ينفذ له مطلب معين، على الأغلب مش راح يطلع في يده. في مشكلة تانية أنه من ساعة الضحى فصاعدا لما الأمر بيجي على الحمل مولود برج الثور، يجد أنه الأمور تتحرك ببطء من حواليه، كمان بشعر بنوع من التعب أو الملل مسيطر، ما عندهش هديك الرغبة في الإقبال على عمله بهمة ونشاط، بس بتم عنده أجواء رومانسية حلوة.
3: وعلى ماذا ينصب اهتمام برج الجوزاء؟
4: الجوزاء بنصب اهتمامهم في ساعات الصباح الباكر مثل مبارح على العمل والمركز الاجتماعي، بس اليوم يختلف. إذا موظف مثلا ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب، مش راح يطلع بنتيجة، وإذا بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، خليها ليوم تاني لأنه مش راح تنجح هاي الخطوة. في ساعات الضحى فصاعدا الجوزاء بينشط اجتماعيا، بيلتقي الأصدقاء، وممكن جدا في ساعة بعد الظهر يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة.
3: نعم، برج السرطان.
4: السرطان في ساعات الصباح الباكر نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيسوق بسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع. من ساعة الضحى فصاعدا السرطان تنصب أفكاره على العمل والمركز الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة إذا كان بيبحث عن عمل، وإذا كان بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان الفرصة متاحة قدامه.
3: وحول ماذا ينصب اهتمام برج الأسد أستاذ إبراهيم؟
4: نعم، إذا كان في ساعات الصباح الباكر يا سليم حول الأمور المالية المشتركة تماما مثل مبارح، بس بنقول له لا اليوم مش راح يفيدك إشي، ممكن أنه يحصل على مبلغ من المال من شراكة أو تعويض، بس ما يدخل بشراكة مالية ما يكفل أو يقرض إنسان مال. من ساعة الضحى فصاعدا الأسد بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، والتجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
3: برج العذراء.
4: العذراء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر. الحياة الأجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية، بس لأنه عندنا خلو مسار ينصح العذراء ألا يلتزم تجاه الشركاء إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. من ساعة الضحى فصاعدا العذراء بحصل على مبلغ من المال، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم مواليد برج العذراء يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر صحتهم هم.
3: وهل ما زال برج الميزان يشعر بالضغط نتيجة العمل؟
4: مع مزيد الأسف نعم، هذا كلام صحيح في ساعات الصباح الباكر لغاية الضحى، بعد ذلك كل هذا التعب بروح وبيفتح صفحة جديدة وبركز أكثر على موضوع الشراكة. هو صحيح الشراكة العاطفية مش كتير مشجعة، بس إذا على ناجحة ما في مشكلة، ممكن في بحر نهار الميزان يوقع عقد تجاري، أو حتى بساعات المساء إذا مقتنع بالعلاقة يتمم طلبة أو خطبة أو زواج.
3: العقرب.
4: العقرب عنده رغبة شديدة في ساعات الصباح الباكر للتقرب من الأحباء، خلو المسار لا يمنع ذلك، خاصة الأجواء الرومانسية دافية. في ساعات الضحى فصاعدا العقرب بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا، مطلوب منه طبعا يدير باله على أكله على راحته، ما يبالغ في أي جهد جسماني، واللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه.
3: برج القوس البارحة كان مهتم بالأمور البيتية والعائلية والسكن، ماذا عن اليوم أستاذ إبراهيم؟
4: ما زال مهتما يا سليم في ساعات الصباح الباكر لساعة الضحى، ولكن نصيحة للقوس أنه ما يدخل أي تغيير على المسكن، ما يقوم بأي صفقة عقارية، أي تغييرات داخل المسكن مش راح تعطي النتيجة المطلوبة. من ساعة الضحى فصاعدا القوس بدخل فترة أفضل نسبة تدفع فيه للتقرب من الأحباء، إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، بيجيهم خبر حلو بتعلق بين جهة زي واحد من أولادهم.
3: وهل ما زال برج الجدي نشط في التحركات والاتصالات واللقاءات والرحلات لمسافات قصيرة؟
4: هذا كلام صحيح في ساعات الصباح الباكر، ومن هون النصيحة لمولود برج الجدي إذا كان بسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. وكمان نصيحة للتجار المحليين يديروا بالهم في عمليات البيع من الأوراق المالية المغشوشة، لكن ممكن يتفاهموا مع الإخوة والجيران. من ساعة الضحى فصاعدا الجدي بيكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه طبعا في هاي الفترة يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء.
3: الدلو كان اهتمامه منصب حول الناحية المالية البارحة.
4: صحيح، وما زال الأمر كذلك، وبنبشره أنه كمان في ساعات الصباح في إمكانية خاصة لمواليد شهر فبراير شباط يحصلوا على مبلغ من المال، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس يديروا بالهم ممنوع يقوموا ولا بأي خطوة مالية في ساعات الصباح الباكر، خاصة شراء حاجة ثمينة. من ساعة الضحى فصاعدا الدلو بتكتر عنده الاتصالات والتنقلات والسفر، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة، وبينجح في تعزيز العلاقة مع الإخوة ومع الجيرة.
3: آخر برج وهو برج الحوت الذي كان مليئا بالطاقة والنشاط البارحة.
4: هو الحقيقة ما زال مليء بالنشاط في ساعات الصباح الباكر، لكنه مقيد من خلو المسار، إذن يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما يبادر ولا بأي خطوة جديدة. من ساعة الضحى فصاعدا البشرة للحوت مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلي كانت ضيعة، في منهم بحصل على هدية.
3: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. وصلنا إلى آخر ركن من فقرة الأبراج، ركن المشاهير. من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
4: نعم يا سليم، رحنا على الهند في عنا ممثلة ابتدت مشوارها كموديل اسمها أميشا باتل.
3: أستاذ إبراهيم حزبون كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
4: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
3: إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أحداث 9 من حزيران يونيو من عام 641، المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم في الإسكندرية، وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصة حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر. 1898، المملكة المتحدة تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكرياً. أما في عام 1928، بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة 2 ساعة في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع. 1928، تشارليز كينغزفورد سميث وطاقمه يقومون بأول رحلة عابرة للمحيط الهادي بطائرة فوكر F7 تسمى الصليب الجنوبي، حيث رحلوا من أوكلاند بكاليفورنيا في 31 مايو ووصلوا إلى بريسبان عبر هونولولو وفيجي، واستغرقت الرحلة 83 ساعة. نكمل إذن الأحداث. الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية، وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة في عام 1967. والآن مع مواليد هذا اليوم من عام 1781، جورج ستيفنسون ولد في مثل هذا اليوم، وهو مهندس إنجليزي وأول من أنشأ سكة حديدية في العالم. 1812، ولادة يوهان جد فريد جال، عالم ألماني في علم الفلك. 1843، ولادة بيرتا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية حاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 1905. إذن وصلنا إلى عام 1891، ولادة كول بورتر، وهو مغني وملحن أمريكي معروف.

نكمل مواليد هذا اليوم ووصلنا إلى عام 1930 ولادة باربارا وهي مغنية فرنسية معروفة جدا ولكن نكمل وبعد ذلك نستمع لباربارا. بعد ذلك 1944 ولادة زيزي البدراوي وهي ممثلة مصرية. فادية خطاب ممثلة سورية ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1950. 1963 ولادة جوني ديب وهو الممثل الأمريكي المعروف. مايكل جي فوكس ممثل الأمريكي كندي معروف جدا ولد في مثل هذا اليوم أيضا من عام 1961. بثينة الرئيسي ممثلة عمانية. وفراس الخطيب لاعب كرة قدم سوري ولد في مثل هذا اليوم بنفس العام أيضا 1983. سيمون يعقوب لاعب جودو من فلسطين ولد في مثل هذا اليوم من عام 1989. وفيات هذا اليوم تشارلز ديكنز. من لا يعرف تشارلز ديكنز الروائي البريطاني توفي في عام 1870. أدولف فينداوس عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1928 توفي في مثل هذا اليوم. ميغيل أنخل أستورياس كاتب غواتيمالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب لعام 67 توفي في مثل هذا اليوم من عام 1974. 1989 وفاة جورج بيدل عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 58. جان تنبرغن اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 69 توفي في مثل هذا اليوم من عام 1994. إذن نعود ونستمع إلى باربارا المغنية الفرنسية.

0: إذن هكذا تنتهي أحداث هذا اليوم وننتقل إلى النشرة الرياضية. حنان والأخبار الرياضية
1: رفقة الزميل وديع في عاني. صباح الخير وديع.
2: صباح الخير. نحن على بعد يومين فقط من انطلاق مونديال كرة القدم والمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا يوم الخميس، والمنتخبات المشاركة لم تصل جميعها بعد إلى الأراضي الأمريكية أو الكندية أو المكسيكية حيث ستقام النهائيات، والبعض ما زال يخوض المباريات الودية استعدادا للحدث العالمي. منتخب فرنسا وهو من بين أبرز المرشحين على اللقب واجه أمس في ليل شمال البلاد منتخب إيرلندا الشمالية وتغلب عليه 3-1، وتألق بشكل خاص جناح أيمن بايرن ميونخ مايكل أوليسي، والتي سجل بالمناسبة ثلاثية، هدف أول في نهاية الشوط الأول وآخر في بداية الشوط الثاني والثالث في الدقيقة 75. واعتمد المدرب ديدي ديشان على أغلبية نجومه لا سيما مهاجمي باريس سان جيرمان، وكان أراحهم في المباراة الودية السابقة أمام الكوت ديفوار الأسبوع الماضي، فتكون هجوم أزرق في بداية اللقاء من اليمين إلى اليسار من أوليسي وديمبلي ومبابي ودوي قبل أن يدخل شرقي وباركولا خلال الشوط الثاني عوضا عن بطلي أوروبا ديمبلي ودوي. منتخب هولندا من ناحيته تغلب على أوزبكستان بهدفين لواحد، وأجبر على التخلي عن مدافع أرسنال جورين تيمبر واستبداله بجيرترويدا من ساندرلاند. إصابات الساعات الأخيرة تقلق أغلبية البعثات لا سيما منتخب المغرب الذي قد يخسر لاعبين أساسيين بعد إصابتهما أول من أمس أمام النرويج، مدافع مانشستر يونايتد نصير المزراوي وجناح بيتيس المتألق عبد الصمد الزلزولي مهددين بعدم المشاركة في المونديال أو على الأقل في أولى مباريات أسود الأطلس لا سيما اللقاء الأول أمام البرازيل يوم الأحد المقبل. لاعبو المنتخب التونسي وصلوا إلى المكسيك بعد رحلة طويلة نقلتهم من بلادهم مرورا باسطنبول، وسيواجه السويد في مباراتهم الأولى يوم الاثنين المقبل في مونتيري. نستمع إلى قائد نصور قرطاج إلياس سخيري.
3: الأجواء رائعة، جميعنا نركز تركيزا كاملا على هدفنا، نحن جميعا سعداء للغاية بوصولنا وبدء هذه المرحلة النهائية، والتركيز على المباريات القادمة والشعور أخيرا بأجواء كأس العالم. نعلم أن جماهيرنا دائما تنتظر منا الكثير، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا وأن نظهر صورة فريق متماسك. نأمل أن نحتفل جميعا معا.
2: ومنتخب إيران وصل أيضا إلى المكسيك حيث سيقيم بالرغم من أن مبارياته متوقعة في الولايات المتحدة. تقرير خالد القاسي.
4: في تيخوانا على الحدود المكسيكية الأمريكية حظي المنتخب الإيراني باستقبال حار من عدد من مشجعيه فور وصوله إلى مقر إقامته قبل أيام من انطلاق كأس العالم، لكن هذه الأجواء الإيجابية عكرتها قضية التأشيرات، إذ بينما حصل اللاعبون على التأشيرات اللازمة لخوض مبارياتهم في الولايات المتحدة لم يتمكن عدد من أفراد الجهاز الإداري والفني من الحصول على إذن الدخول إلى الأراضي الأمريكية، ما أثار استياء بين المشجعين. كرة القدم من المفترض أن تقوم على لعب نظيف، ويقال دائما إنه لا مكان للسياسة وإن الهدف هو أن يستمتع الناس باللعبة، لكننا نرى أن الواقع مختلف وأن هذه مجرد شعارات. وفي ظل الوضع السياسي الراهن نقل مقر إقامة البعثة الإيرانية من أريزونا إلى تيخوانا، وسيتعين على المنتخب التنقل من المكسيك إلى الولايات المتحدة لخوض مباريات دور المجموعات في لوس أنجلوس وسياتل. وتأمل الجماهير الإيرانية لا تلقي هذه التعقيدات بظلالها على أداء المنتخب داخل الملعب عندما يستهل مشاركته في البطولة بمواجهة نيوزيلندا في 16 من الشهر الجاري قبل مواجهة بلجيكا ثم مصر.
2: والسلطات الأمريكية رفضت دخول الحكم الصومالي عمر عرتين أراضيها، ذلك أن الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفيما بعد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد الحكم الصومالي من كأس العالم نتيجة منعه من دخول الأراضي الأمريكية. وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن قائد منتخبه كريستيان إريكسن بصحة جيدة وسيخرج قريبا من المستشفى. وكان لاعب الوسط البالغ 34 سقط أرضا خلال مباراة منتخبه أمام أوكرانيا أول من أمس وغاب عن الوعي لفترة قصيرة علما أن إريكسن يحمل جهازا لتنظيم دقات القلب منذ أن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة دولية عام 2021 أثناء كأس أمم أوروبا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: إذا ننتقل الآن إلى الفقرة التالية معك حنان عبد الله، نتعرف على كأس العالم.
1: يس مباشرة. يس يس يس.
2: لقاء الصباح،
1: نذهب بكم إلى أجواء إذن استضافة كأس العالم لهذا العام، بحكم أننا نستعد ويستعد العالم لانطلاق هذه المباريات في نسخة تاريخية تعد الأكبر منذ انطلاق هذه البطولة بمشاركة 48 منتخب بدلا من 32. هذه النسخة لا تقتصر على زيادة عدد الفرق المشاركة فحسب، بل تحمل معها أيضا تطورات تقنية وتنظيمية غير مسبوقة، من تحسينات على تقنية حكم

0: كبيره جدا ممكن نلوم فيها الفيفا، لان الفيفا دايما بتحط معطيات في العقود اللي بتمضيها مع الدول المنظمه انه اتاحت الفرصه لجميع المشاركين ان هم حريه الدخول والخروج وهكذا. احنا شفت صحفي مصري حصل على فيزا دخول مره واحده، معناه ان هو هيروح يشجع او يغطي المباراه اللي موجوده في امريكا، ولو راح يشجع ويغطي المباراه في كندا مش عارف يرجع امريكا تاني. فطبعا في بعض المشاكل دي كانت فيفا لازم يعني تقراها من البدايه وتجد لها حلول.
1: طيب ندخل اذا في صلب الموضوع في تخصصك، وانت خبير تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. شهدت البطولات الاخيره تطور كبير في استخدام تكنولوجيا الجديد المنتظر اذا في مونديال هذا العام، خصوصا واننا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. استاذ طارق الديب،
0: البطولة المرة دي بتحمل الكثير من المفاجآت والتكنولوجيا المتطورة. احنا عندنا نظام الفار اللي احنا متعودين عليه بقى اتغير، بقى في نظام جديد اللي هو النصف الآلي او شبه الآلي، اللي هو بيحسب خطوط التسلل بشكل تلقائي، كمان بيدي شكل مجسم ثلاثي الابعاد عشان نقدر نشوف بالضبط خطوط التسلل. اكتر من كده ان الفار بدأ يتدخل في الآلية شبه الآلي، هذه الآلية بقت كمان تحسب الإنذارات والكروت الحمراء، فبتشوف قوة الاندفاع ده عن طريق ديب ليرنينج والذكاء الاصطناعي. في عايز أقول لك إن في نقطة مهمة جدا في موضوع الفار، احنا متعودين إن الفار مشغل الفار بيكون موجود في الاستاد في سيارة خاصة. حاليا مع المسافات دي عملوا 3 مراكز متابعة للفار بيكون موجود فيها حكام الفار. الـ3 مراكز دول مش موجودين في الملاعب، موجودين دول سنترال وبيتابعوا كل المباريات وبيحكموا المباريات من هذه الأماكن أو المراكز.
1: يعني سيكون الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يعني اتخاذ القرار، سيتخذون قرارات المباريات إذا كان في يعني رجوع للفار ولا لا مثلا.
0: أيوة بالضبط كده. هو في كمان قوة الالتحام، الكرة وقت ما بتخرج بالضبط في جزء من الثانية بنعرف اتحركت امتى، فبالتالي نقدر نحسب التسلل او الفاول او اذا كانت كرة عدت خطوط المرمى لا. يعني في نقطة لو تسمحي لي اضيفها،
1: تفضل.
0: في التقنية الرصد الفوري، ان كمان الفيفا استخدمت حاجة تكنولوجيا جديدة اسمها كونكتد بول أو الكرة الذكية.
1: سيستعملوها خلاص، سيستعملوها في هذا
0: دي كرة فيها مستشعرات نطاق عريض اللي هي 500 هرتز، وبتنقل بسرعة 50 مرة في الثانية مكانها ل 12 كاميرا في الملعب، ففي كل لحظة نقدر نعرف مكان ودقة الكرة بالمليمتر.
1: أوكي أستاذ طارق الديب، أنت تعطي تفاصيل مهمة جدا، وأنا سؤالي بخصوص الجدال القائم الكبير على الفار. مثلا في نهائيات كأس أمم الإفريقية بالعاصمة الرباط شاهدنا إلى أي مدى يعني كان هناك لغط كبير بل حتى شجار بخصوص استعمال الفار. هل يمكن للتكنولوجيا ما قلته الآن أن يقضي نهائيا على الأخطاء التحكيمية وأن ينتهي هذا الجدال بين الجمهور والقائمين على هذه المباريات، الكاف مثلا والفيفا الحكام مثلا؟
0: القانون بيقول انه القرار النهائي دايما للحكم، فالاخطاء البشريه ده جزء من متعه المباريات، لكن التكنولوجيا وتطورها الحالي والتسارع اللي بيحصل فيها اكيد هتقلل درجه الاخطاء دي الى اقل درجه، وكمان تقدر تبرر قرارات الحكم لانه احيانا المشاهد بيقرا غلط عكس ما الحكم شايف من الزوايا بتاعته، فدي هتبرر التصرفات.
1: أستاذ طارق؟
0: أيوة تفضل. أيوة.
1: فده هيبرر تصرفات؟
0: هيبرر قرارات الحكم قدام الجماهير.
1: أوكي.
0: يعني إحنا
1: يعني الأخطاء ستكون، يعني الأخطاء ستكون
0: موجودة لكن هي بتقل. إحنا في التكنولوجيا دلوقتي كمان ادينا للحكم سماعة كاميرا علشان كل الناس تقدر تشوف الحركة بتاعة الحكم. السماعة عشان الحكم وهو بيعلن القرار تبقى الناس سمعاه، ما تخمنش اللي مكتوب على الشاشة، تسمع من الحكم التفسير الخاص بكل قرار.
1: طيب البيانات الضخمة وما نطلق عليه بالبيج داتا في نظرك ستكون عنصر أساسي في كرة القدم الحديثة الآن؟
0: أعتقد إنه هو إحنا خلاص إحنا وصلنا للمرحلة دي. إنه التحليل الآلي ونقل البيانات عن طريق الألياف الضوئية ده بقى يسمح إنه نعتمد على هذه البيانات

0: في سواء في الناحية الفنية في التدريب والأداء وناحية التحكيمية وكمان في الإذاعة المرئية. أنا دلوقتي بنوصل لمرحلة إنه البيانات أو المباراة بتنقل ب 4K كواليتي 4K.
1: أوكي.
0: بنعمل مزامنة توقيت العالمي لكل كاميرات في نفس اللحظة بتتم عن طريق الذكاء الاصطناعي، وكل الأشياء اللي بتتعمل من إعادة بس وماركينج لكل لعبة بقت تتعمل دلوقتي بالذكاء الاصطناعي المركزي، ما بقتش كمان الأوبريتور بيشتغل بإيده في كل لحظة.
1: تظن بأنه ستكون هناك مشاكل خاصة بمثلا المشجعين والجمهور قد يكون أو قد يتعارض مع بعض النتائج إذا تم التحكم أو الرجوع للفار في نظرك، حتى مع كل هذه الدقة وهذا التطور وكل هذه التقنيات التي قلتها أستاذ طارق؟
0: أعتقد أنه هو هتقل لأقصى درجة، لكن مش ممكن نقدر نمنع أنه مشجع يعترض أن فريق خسر علشان لعبة فيها شكوك، لكن ده جزء من المتعة بتاعة الملعب.
1: أكيد أكيد. على أي نحن نلاحظ في هذه البطولات أو هذه المباريات التي انطلقت بخصوص يعني كأس العالم لهذا العام بالولايات المتحدة مثلا، أنه ليس هناك لا انتقاد ولا اعتراض ولا أي شيء، خصوصا وأن يعني ما حدث في الكان بالمغرب ربما كان ربما مؤشر خطر، واليوم نلاحظ بأنه ليست هناك نفس الانتقادات، يعني مش نفس التعامل مع دولة إفريقية مقارنة تعامل مع دولة عظمى كالدولة الأمريكية. هل هناك خوف من انتقاد أمريكا عند البعض؟
0: يعني أعتقد في ده جزء حضرتك من الحقيقة، وإحنا شفنا أنه وقت بطولة قطر اللي أقيمت في قطر كان في اعتراضات على مشاكل أنا شايف أنها غير مهمة وغير مؤثرة، لكن كان بيتم تضخيمها. دلوقتي إحنا بنشوف مشاكل حكم بيترفض دخوله والانضمام للمعسكر الحكام، بتشوف ناس مش قادرة تمارس اللعبة الأساسية من كابتن الفريق بيتحقق معاه في المطار. فطبعا الاعتراضات دلوقتي للأقل، هنشوف بس بداية المباريات
1: ولا أحد يتكلم، ما فيش حد قعدهم في الشمس وعملوا فيهم عمايل وما حدش منتقد ولا حد يتكلم. طيب لماذا؟ لأنه أمريكا
0: أعتقد أنه الفيفا في دلوقتي يعني ما يقدرش يتحرك بحاجة مش محسوبة، فمش هنقدر نعترض ولا نقدر نتكلم غير لما يكون في حاجة تستحق فعلا أن الفيفا تخسر العلاقة مع أمريكا. وده حاجة صعبة جدا
1: طيب سؤال أخير، كيف تقيم حظوظ المنتخبات العربية في التأهل والمنافسة لهذا المونديال؟ أكيد راح يكون في تحيز شوية ولا لا؟
0: يعني مش تحيز، لو حضرتك تقصد ان انا مصري وشجع مصر فبالتأكيد هتمنى ان مصر توصل لابعد خطوه. وبالمناسبه فرصه مصر بالنسبه للمجموعه بتاعتها فرصه جيده جدا، يعني اعتقد ان مصر لو كسبت مباراه وتعادلت مباراه ممكن تتأهل بسهوله، لكن لما نيجي لارض الواقع وبالنسبه كمان للتاريخ احنا عندنا في فرق قويه وكبيره وليها تاريخ. عندنا المغرب يعني أعلى فرقة وصلت لمراحل المربع الذهبي، عندنا في السعودية شاركت 7 مرات، عندنا تونس 7 مرات، كل دي فرق معتادة على كأس العالم. لكن الفرق اللي أنا في وجهة نظري أرشحها، وطبعا ما أنساش أن الأردن دي أول بطولة ليها وأتمنى لها التوفيق.
1: نتمنى فعلا للأردنيين التوفيق لأنه هذا شيء تاريخي.
0: أيوة. اللي أنا شايف أنه المغرب، مصر، السعودية بخلاف التوقعات، وقطر ممكن يعملوا نتائج كويسة،
1: والأردن
0: أتمنى الأردن.
1: ونحن نريد أن تكون اللائحة تشمل مختلف الدول العربية، ولكن في النهاية فريق واحد فقط هو الفائز بكأس هذا العام. وفي النهاية هل يمنح هذا النظام الجديد من تقنيات كما قلت أستاذ طارق فرصة أكبر للمنتخبات العربية للوصول إلى أدوار متقدمة وأيضا المنتخبات الإفريقية في نظرك؟ هذا سيؤثر إيجابا على مباريات هذا العام؟
0: أعتقد وبكل تأكيد أن العدالة التحكيمية في الملعب عن طريق استخدام التكنولوجيا هتفرق كتير جدا، وكلنا شفنا كأس العالم السابقة لما كانت الفرق بتلعب لصالح فرق أخرى، إنما في هذا الوضع اللي أنا شايفه في عدالة تحكيمية بشكل كبير جدا. جميل. لا ممكن يبقى عندهم فرص.
1: أستاذ طارق الديب، أذكر بأنك عضو لجنة خبراء تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أنت أيضا مدير سابق لإدارة تكنولوجيا المعلومات والتطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهناك أيضا مناصب أخرى يعني تواجدك بمنصب المسؤول عن عمليات تنظيم البطولات في الكاف مسبقا، وأيضا في عام 2021 توليت منصب نائب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر. شكرا لك.
0: شكرا.
1: الله يخليك. تحياتنا للزميل أمين أوشن في إعداد وتنسيق هذه الحلقة.

0: الأصوات المناهضة لعقوبة الإعدام تجتمع في باريس في المؤتمر العالمي التاسع ضد عقوبة الإعدام من 30 من حزيران يونيو إلى 2 من تموز يوليو، 3 أيام من اللقاءات والنقاشات بحضور مدافعين عن حقوق الإنسان وشهود وفنانين ومواطنين من مختلف أنحاء العالم، حدث مفتوح للجميع من تنظيم جمعية معاً ضد عقوبة الإعدام. مزيد المعلومات على ecpm.org بالاشتراك مع فرانس ميديا موند. الآن غداً
1: يدفع ملايين الأطفال في العديد من البلدان العربية إلى سوق العمل، خصوصاً في ظل الأزمات والحروب التي تعيشها بعض الدول. فما تداعيات ذلك؟ وكيف يمكن حماية أجيال المستقبل؟ الآن غداً مع طارق حمدان، الثلاثاء في 9 يونيو، 11 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
0: مونتي كارلو الدولية.
2: تمام 9 بتوقيت باريس. إلى زميلتي وهيبة خداش في نشرة أخبار هذه الساعة. صباح الخير وهيبة.
3: صباح الخير حنان، وهذه أبرز العناوين: توقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والرئيس الأمريكي يصرح أن الاتفاق في الشرق الأوسط في مراحله النهائية، سقوط مروحية أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز، وترامب يعلن أن طاقمها بخير، تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يهاجم قوات الأخيرة، وإنذار للسكان لإخلاء مدينة سور بما في ذلك الحي المسيحي بالمدينة والمخيمات الفلسطينية، روسيا وروسيا البيضاء مستعدتان لاستخدام جميع الوسائل بما فيها النووي، يصرح نائب وزير الخارجية الروسية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى تفاصيلها. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، وأضاف أن التوصل إليها سيستغرق 2 أو 3 وسيكون جيدا جدا. هذه التصريحات المتعلقة بمصير حرب الشرق الأوسط أدلى بها ترامب بعد حضوره نهائي دور كرة السلة في نيويورك، وتأتي بعد إيقاف إيران وإسرائيل إلى الهجمات المتبادلة بينهما، والتي كانت قد تجددت لأول مرة منذ هدنة نيسان بعدما قامت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وقامت طهران بقصف إسرائيل. التفاصيل معك سليمان ياسيني.
4: بعد جولة من الهجمات المكثفة، إيران وإسرائيل توقفان لغة السلاح في قرار لقي ترحيبا واسعا. فمن الجانب الإسرائيلي أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن النيران على الجبهة الإيرانية تم احتواؤها، فيما أعلنت طهران وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل بعد تنفيذ ما وصفته برد مؤلم على الهجمات الإسرائيلية. وفي سياق متصل دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرفين إلى وقف تبادل إطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات المتعلقة بإحلال السلام لا تزال جارية رغم التحديات والخلافات السياسية القائمة. ورغم استمرار الحذر، فإن مؤشرات إيجابية حول الوضع برزت، بينها إعلان وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إعادة فتح المدارس والمنشآت التربوية، كما أعادت إيران فتح مجالها الجوي، واستؤنفت الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران. وأمام إصرار إيران بربط أي تفاهمات سياسية بوقف الحرب في لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيضرب الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل.
3: في شؤون مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر اليوم، قال إن الطيارين كان على طائرة هليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز، وأضاف أن الطاقم بخير. إسرائيل التي قررت كما فعلت إيران وقف التصعيد المتبادل بينهما استمرت في هجماتها على لبنان، فيما استهدف حزب الله قوة جيشها جنوبا. وفي آخر المستجدات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا للسكان لإخلاء مدينة سور بما في ذلك الحي المسيحي بالمدينة والمخيمات الفلسطينية، كما أغار على النبطية. وفي خضم التواصل هذا التصعيد، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتفاوض مع إسرائيل في واشنطن، كما تتمسك به أيضا الأخيرة. نقول نصيف من بيروت والتفاصيل.
5: تقاطعت تصريحات السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد جولته على رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة مع نشر أجزاء إضافية من مقابلة الرئيس اللبناني جوزيف عون لمحطة CNN. تقاطعت من حول تأكيدهما المضيف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية رغم تدهور الوضع العسكري بين إسرائيل وإيران. تقاطع السفير الأمريكي والرئيس عون أيضا من حول إصرار الرئيس دونالد ترامب على دعم لبنان وفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية والسعي إلى وقف شامل للنار. وبينما عز السفير عيسى الغارة على الضاحية الجنوبية إلى أنها أتت ردا على استهداف حزب الله الداخلي الإسرائيلي، اتهم الرئيس عون إيران بمحاولة استخدام لبنان ورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة قائلا إن مناصري حزب الله لبنانيون، مشيرا إلى أن على حزب الله تسليم سلاحه أو التفاوض مع الحكومة لئلا يتحمل المسؤولية. على أنه أكد أن المفاوضات التي يجريها هي من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وليس اتفاق سلام. بذلك اتسم كلام الرئيس اللبناني بالمرونة حيال حزب الله دون ما تخليه عن المفاوضات، بينما القطيعة كاملة بينهما، ويكاد لا يمر يوم لا يكرر حزب الله رفضه المفاوضات المباشرة وانتقاده العنيف للرئيس اللبناني. نولا نصيب، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
3: النشرة متواصلة لكن بعد هذا الفاصل. إلى نزاع دامي آخر، قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء قصف روسي لمنطقة خركيف الأوكرانية بصواريخ وطائرات مسيرة، فيما أعلنت شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو أنها تصدت لهجمات بمسيرات. قال ميخائيل جالوزين نائب وزير الخارجية الروسي، قال إن روسيا وروسيا البيضاء على استعداد دائم لاستخدام جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة النووية لضمان الأمن. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة. شكرا وهبة.
1: كافي شو، حنان عبد الله، نعمات المطرين.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحية لفابيان من الهندسة الإذاعية، ولك يا حنونة.
1: يس، تحياتنا لفابيان، تحياتنا أيضا لمستمعينا مساء في إعادة لبرنامج كافي شو، وصباحا في مباشر كافي شو.
0: أكيد معي ومعك مع حنان ونعمات.
1: مع نعمات بس والله.
0: لا لا مش نعمات، نعمات غير.
1: أنا معك يا نعمات، أنا وراكي وراكي معاكي معاكي.
0: أنت وراك وراك والزمن طويل. بدنا نعمل كعك.
1: بدك تعملي كعك؟ كعك مقدسي.
0: نعم.
1: على فكرة يا أصدقاء، الكعك المقدسي من إيدين الزميلة نعمات. لا لا لا أكلته لا في الأردن ولا. ليش ما أحكيش ما أحكيش؟
0: بس نجيبه ونعرضه.
1: طيب خليني أنا أقول تجربتي يعني.
0: بجيب زعتر. طب تجربتك
1: هذا اعتبريه جوجل
0: تجربتك
1: فيو.
0: رائدة.
1: أوكي. شو بيسموها؟
0: رح أنشهر يعني
1: ريفيو على الجوجل. أقول جوجل فيو أنا كمان. يا لهوي نسيت الغاء. أصدقاء، كعك نعمات ولا أحلى؟
0: نعم يلا. بس كعك غادة عبد العال أجمل
1: نعمات
0: إن شاء الله. رح أعمل لكم إياه.
1: وعدينا قدام الكاميرا وأمام الناس.
0: فعلا وعدة إليك حنان.
1: أنا عمري ما ضقت ولا شيء من إيديك. أنا
0: عيني بعينك.
1: عيني بعيني.
0: عيني بعينك.
1: عيني بعينك يا محمد.
0: إذن الآن سنستمع بساندوجان مع تول.
1: مع تول هاي الأغنية الجديدة صح؟
0: أغنيته جديدة مش الأجدد واحدة الجديدة. صباح الفل.
1: صباح الفل. ما
0: كتير حلوة
1: عجبتني.
0: والله أنا عجبتني
1: كتير كلاسيك كتير نايمة.
0: لا ما هي كلاسيك عاملها إيه. للي بيحبها
1: هي في إعادة وفي كتير إشارات لفنانين كبار بالعالم العربي. بس مش عارفة أنا ما حبيتهاش. لا حبيت أغنيته ولا حبيت كل الإصدارات اللي طلعت مؤخرا. واليوم معنا جديد كاظم الساهر رح نشوف إذا ححبه ولا لا. مش عارفة شو صاير فيه يعني. أنا
0: بتحب القديم؟
1: لا حبة لا قديم ولا جديد.
0: بتحب الكعك.
1: الكعك المقدسي
0: فقط. يلا صباحكم ورد وكعك.

0: الآن وصلنا إلى مدونة اليوم حنان بقلم
1: يلا
0: غادة عبد العال لسه بخير
1: يلا
0: لسه بخير.
2: الخير لا ينهزم والشر لا ينتصر، ولكننا نشهد من الزمان إلى اللحظة الراهنة، والعجز والموت يحولان بيننا وبين رؤية الحقيقة. ده كان قول مقتبس عن الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وهو نفس الرجل اللي تعرض يوما ما لمحاولة اغتيال لما أقدم شخص كالعادة ما قرالوش قبل كده على وضع سكين في رقبته لأن أحدهم قال له أنه كافر. نظرا للحياة خلينا نتوقف للحظة ونفكر فيها شويتين. من الصعب من ناحية أحيانا وسط كل المآسي والفظائع اللي احنا عايشين في وسطها إن فكرة زي إن الخير في نهاية الأمر بينتصر تخطر على بالنا. خير إيه وسط كل الحروب والقتلى والثكلى واليتامى والجثث والأشلاء؟ خير إيه في وسط مجتمع دولي رسمي أصابه العمى والصمم عن كل ما يحدث، حتى وشباب مجتمعه نفسهم بيصرخوا معترضين؟ خير إيه في عالم بيعاقب أي حد يفتح بقه أو يعلن اعتراضه أو حتى يلبس ألوان قد يتم تفسيرها على إنها نوع من التضامن الرمزي مع أطفال بتذبح كل يوم سواء في ظلام الليل أو حتى في وضح النهار أمام الكاميرات؟ لكن إيماننا بأن الشر منتصر وأن الدنيا رايحة بداهية وأن مفيش فجر هيجي بعد الظلام ولا حاجة، لو بصينا له من زاوية تانية يمكن نلاقيه فعلا مش حقيقي حتى لو على مستوى فردي. فالعالم إيه في النهاية غير أفراد؟ ولو ركزنا نظرنا كويس جوه الكوب الفارغ هنشوفه هو بتسقط فيه قطرة بعد قطرة من المياه اللي بتغير وضعه مع الوقت من كوب فارغ إلى كوب نص مليان. الشباب المتضامن مع قضايا مش في حيزه الجغرافي فقط لأن لسه عنده شوية ضمير صاحي، قطرة سقطت في الكوب الفارغ. الناس اللي قررت تعمل أضعف الإيمان وتقاطع منتجات بتدعم نظام ظالم وتعلم ولادها كمان تقطعه نقطة أخرى في الكوب الفاضي. حتى الأفعال اليومية العادية اللي عينينا أو كاميرات موبايلاتنا بترصدها كل يوم بشكل تلقائي، زي واحد واقف يسقي كلب شارع شوية مية في عز الحر، أو ست بيت حاطة طبق رز على سور بلكونتها عشان عصافيره الحمام، أو أب بيرفع إيده في ماتش ابنه بيلعب فيه وبينبه الحكم إنه حسب لصالح ابنه نقطة غلط، أو مراقبة الامتحانات اللي اتصورت وهي بتهوي على تلميذاتها وهم بيمتحنوا، بتتنقل من دكة للتانية وتهوي على بنت بلا كلل ولا ملل طول مدة الامتحان وبدون ما تاخد بالها إنها أصلا متصورة أو تطمح إن واحدة فيهم هتخرج تحكي لأهلها وللناس. كل دول كل واحد منهم في مكانه بيقول إن الدنيا قد تكون لسه بخير، والأمور رغم فظاعتها وقسوتها ودمويتها لسه مش مكتملة السواد، في نقطة نور هنا وهناك بتشق الظلام وبتدينا إحساس بطمأنينة خفية وبتقول لنا إن انتصار الشر مش شيء حتمي وإن لسه الكلام بقية، وقد تكون بطريقة ما معقدة أو غريبة الدنيا فعلا لسه بخير. غادة عبد العال.

0: إذن الآن بعد قليل راح نكون مع الكوتش الأسري محسن مفروض المستشار التربوي والمستشار الأسري محسن مفروض حتى يحدثنا عن المقارنة بالآخرين والانشغال المفرط بنجاحاتهم.
1: نعم فعلا أن يقارن الشخص نفسه بالآخر من بين معضلات هذا القرن فعلا خصوصا وأننا اليوم ربما نشاهد من خلال أشياء كثيرة خصوصا على السوشيال ميديا كتعليق البعض مثلا صحيح. على ما يقوم به البعض وخصوصا عندما نتحدث عن لفي ميغواخ أو عن يعني انعكاس ما يحس به الشخص بدواخله على الآخرين ليترجمه في تعليق مثلا على السوشيال ميديا. فهذه المقارنات إلى أي مدى هي خطيرة
0: صحيح.
1: بالنسبة للأشخاص وكيف يمكن أن نعيش حياة بعيدة عن المقارنات يا نعمات؟
0: نعم لأنه بندمر أنفسنا بالمقارنات يعني صح. الواحد هو يشتغل على نفسه صح. واللي بيحققه هو وبعدين في الكثير من هذه الأمور التي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية
1: صح
0: يعني
1: صح.
0: هناك زيادة ربما الواحد بيزيد ببعض الأمور هناك إفراط
1: صح صح.
0: يعني ليس نجاح بهذه الصورة وليست حقيقية 100%
1: صحيح.
0: ليس لأني موجودة أمام
1: على السوشيال ميديا
0: وأمام أحسن مطعم أو أحسن فندق أو أحسن مكان موجود في العالم
1: يجعل
0: أني أنا شخص. موجود أو أني أنا موجود فعلا هناك يعني الآن أصبح
1: أو أنه أنا أحسن من ذلك الشخص اللي ما
0: نعم. يعني هذا ما إله دخل فعلا فخلينا اليوم نشوف إذن فعلا موضوع مهم جدا وبنعيشه كلنا يعني في الوقت الحاضر.
1: التفاصيل ستكون مع الكوتش محسن مفروض. مذاقات هذا الصباح.
0: المذاقات رح نعمل وصفة منزلية للحلاوة الطحينية.
1: كل على الحلاوة يا حلاوة.
0: فعلا قرب على الحلاوة. الحلاوة الطحينية إذن رح نشوف كيف نقدر نعملها اليوم في البيت وبعد ذلك هناك موقعنا موقع مونتي كارلو الدولية موقع مهم جدا وفيه الكثير الكثير من الأخبار السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الرياضية وخاصة الآن نحن يعني قبل يومين من كأس العالم ورح يكون هناك أخبار
1: يا نعمات يلا نروح
0: والله يا ريت بس ترامب يخلينا ندخل
1: انا ما خلانيش انت حخليك يعني
0: لا
1: انا رفض لي اذن الدخول يا حبيبتي
0: انا رحت قبل فتره
1: انت رحتي انا ما رحتش
0: انا رحت قبل فتره بس ومعاي فعلا معنا انستا مش محتاجه
1: لا لا لا انت معاكي انستا
0: لمده سنه لا هي لا
1: يا بخت اللي راضي عليها
0: لا بس انا لا مش مرضي عني انا ما كنتش حابه اروح بس
1: بس كنت حروح بس احنا ايوه والله العظيم بس بغض النظر عن الظروف يعني بصراحه هناك إذن حتى لما تكون حامل للجنسية
0: نعم.
1: الأوروبية يا أصدقاء فرنسية ولا بريطانية هناك إذن بالدخول اسمه ليستا على الأنترنت هذا الإذن لما تكون مثلا في زيارة لدولة من الدول المحظورة على لائحة وقائمة أمريكا كالعراق ككوبا كغيرها من الدول سوريا مثلا فأنت تمنع أو لا يعطاك هذا الإذن وبالتالي يجب أن تذهب للسفارة يعملوا معك انترفيو ويسألك لماذا ذهبت إلى أنا رحت كوبا بس زيارة
0: عراق شغل كوبا في مسلسل شك كأنك في مسلسلات هاي اللي بتكون نعم. إنه لازم نعمل لك فحص كامل لازم تعطينا
1: لماذا وانت نعم. جاي تعمل شو كيف
0: هل أنت إرهابي هل لديك خبرة بال
1: نعمات إنسانة لطيفة على فكرة يعني أنا بحس بك لما تكوني داخل على الأراضي الأمريكية بيرحبوا بك بيطبلوا لك ويزمروا لك يا نعمات تعرفي هاي الزمار المغربي
0: ليش بيزمروا لي
1: مش عارفة بحسهم كده بيفرحوا لك يا نعمات
0: ما أظنش
1: ليش والله انت انسانه لطيفه جدا
0: انا انسانه كويسه بس انسانه عندها مبدا عرفتي علي ويبدو انه الانسان اللي عنده مبادئ غير
1: هذه معروفه نعم. هذه معروفه يجب ان تعيش بشويه شويه مبادئ في الحياه مش كثير
0: نعم يعني عندنا ارائنا الخاصه اللي بنحتفظ فيها طبعا
1: اكيد
0: ولكن لا ليس هو الوقت المناسب
1: عبد الحليم يقول لك صباح الخير حنان ونعمات انا اتابعكم عبد الرحيم عبد الحليم بس كاتب عبد الرحيم شو دخل عبد الحليم هذا عبد الرحيم قال لك انا اتابعكم من باريس يا صديقي قال لك ضحكتوني هذا الصباح حسين اتصل بنا يا صديقي حسين نحن لا نستقبل اتصالات نستقبل فقط الرسائل
0: رسائل
1: فعلا فنأخذ أراكم أهلا
0: وسهلا فيكم يعني وإحنا بنحييكم وإحنا بنتمنى أنه بنضحككم لأنه فعلا يجب أنه نحاول نضحك شوي في هذه الدنيا
1: أكيد
0: بما
1: أكيد.
0: فيها طبعا
1: نعم.
0: من أمور صعبة جدا على الجميع بنحاول إحنا نكون هيك فسحة أمل بالنسبة لكم فسحة من الانبساط
1: من النعومة والحنان
0: نعم وبكون فيها أخبار أيضا جيدة أيضا وأخبار طيلة ولكن بنحاول نخفف هاي الأمور عليكم.
1: فعلا فعلا نحن نتحدث نحاول تخفيف من حدة ربما هذه الأجواء اللي مختلطة بصراحة بين كرة القدم والحروب, ما يحدث في الشرق الأوسط, الأجواء العامة يعني ليست أجواء واو, ولكننا نحاول
0: ليست أجواء
1: يعني
0: جميلة جدا فعلا. ولكن خلينا نشوف كيف سنعيش كأس العالم هذا العام ومشاركة العديد من الأبطال. رح نشوف الفرق الكبيرة شو رح تسوي شو رح ما تسوي.
1: وما رأيكم فيما تعرضت له الفرق حتى الآن, يعني خصوصا الإفريقية مثلا أو الفرق المشاركة من دول عربية وإفريقية, ما رأيكم في يعني تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الوافدين من هذه القارات العربية والإفريقية؟ بصراحة يعني نرى إلى أي مدى الولايات المتحدة الأمريكية هي عالم آخر مختلفة تماما, ما فيش لا شيء ولا كعك ولا استقبالات بالتطبيل ولا دقة مراكشية ولا كيف يعني كيف
0: ما في شيء أصل خبرتهم هم
1: عم ترام تعالوا اعملوا مباريات وروحوا ارجعوا على بيوتكم.
0: كرة القدم ليست قوي, سنتابع كل ذلك وتستطيعون متابعة ذلك من خلال مونتي كارلو الدولية.
1: والله مونديال قطر لن يتكرر في اليو اس.
0: لا
1: مستحيل, والمية بالمجان وناس تخدمك يمين ويسار.
0: لا حتى التيكت الناس اللي ما كانش عندهم تيكت
1: بياخدوا تيكت بالمجان
0: فتحولهم
1: في كأس الأمم الإفريقية. الناس استقبلت بالزمارين والطبالين والدقة المراكشية والشاي بالنعناع والكيك والكعك الكعك بالغزال
0: كعب كل شيء.
1: يلا يا نعنوح,
0: كسكس كان فيه؟
1: كان في كل شيء.
0: طب أنا ما نعزمت
1: بس ولا حدا رضى على هذه الأمور.
0: صباحكم ورد.
1: صباحكم سكر.

0: من يقلبه إلى حنان عبد الله والمقارنة بالآخرين والانشغال المفرط بنجاحاتهم. كوتشينج.
1: المدرب التربوي والمستشار الأسري محسن مفروض معنا هذا الصباح للحديث إذن عن موضوعنا المقارنة بالآخرين والانشغال المفرط بنجاحات الآخر. بداية كوتش محسن، صباح الخير.
2: صباح الخير حنان، شكرا على الاستضافة وسعيد بتواجدي معكم.
1: العفو، سعداء جدا أن تكون ضمن فريق فقرة كوتشينج ببرنامج كافي شو. وموضوع اليوم موضوع ربما كثيرا ما نتحدث عنه لأنه يتكرر كثيرا، الشخص الذي يقارن نفسه بالآخرين، الشخص الذي يرى نجاحات الآخرين كشيء يحزنه، الشخص الذي لا يفرح للآخرين لأنه هناك نوع من المقارنة. كيف يمكن أن نفسر للمستمع الآن خصوصا الذي لا يشعر بهذا الشيء بأن هناك مقارنة تحدث بشكل غير مباشر مع الآخر؟
2: صحيح، فالحديث أولا سيكون عن المقارنة مع الآخر لأنه أصبح الآن هذه المقارنة أصبحت فخ نفسي يقع فيه معظم الناس.
1: نعم.
2: لأنه يستنزف الطاقة التي يملكها هذا الإنسان، يستنزفها ويولد له شعور مستمر بالنقص. وكما قال الرئيس السابق الأمريكي روزفلت، المقارنة هي سارق للفرح. فالإنسان عندما يركز على إنجازات الآخر وعلى سعادة الآخر، فماذا يفعل هنا؟ فهو يركز على ظاهر الآخر وينسى باطنه. فهذا مهم جدا، لأنك تركز فقط على إنجازاته وأنت لا تعلم كيف مر ليصل، ما هي المراحل التي مر منها ليصل لهذا الإنجاز. قد يكون هناك تعب ليلي، قد يكون هناك ضغط نفسي، قلق، توتر، لكنه في النهاية وصل إلى هذه المرحلة. أما أنت فترى فقط إنجازاتك، والخطير في الأمر أنك تقارن نفسك بإنجازاتك.
1: أوكي، هل حريب الشخص، يعني إذا أردنا أن نأخذ الفائدة والشكل أو الشيء الإيجابي من موضوع المقارنة، أن يقارن نفسه بنفسه لا بالآخرين؟
2: طبيعة الحال، لأنه أوكي. أنا أقارن نفسي بنفسي في السابق.
1: أوكي.
2: كيف كنت وكيف أصبحت، كيف كان مستواي الدراسي، هل واش خدمت على نفسي، واش كان تطور خلال سنة أو سنتين أو أقل. يعني أقارن نفسي بنفسي لا مع الآخر، لأنه يعني عندما أقارن نفسي مع الآخر فالذات البشرية أو الذات النفسية هي ضعيفة جدا.
1: صحيح.
2: فأنت عندما تركز فعندما تركز اهتمامك على الآخر وتنسى نفسك، ماذا تفهم الذات؟ أنك تقلل منها وتعظم من شأن الآخر، وهنا تدخل في صعوبات نفسية وفي اضطرابات نفسية مع نفسك. ومن المسؤول؟ أنت.
1: طيب، نحس بأنه في هذا التعظيم شيء من التحقير أيضا بالنسبة للآخرين، نحن نعظمهم في دواخلنا أو في دواخل ذلك الشخص الذي ينتقد ويقارن، ولكن يترجم هذا التعظيم بنوع من الاحتقار إن كان من ناحية الكلام الذي يصف به ذلك الشخص الذي يحس أو يقارن نفسه بالآخرين عن الآخرين، وإن كان مثلا خلينا ناخذ مثال تعليقات على السوشيال ميديا، ترى بأن شخص لا يعرفك لا تعرفه ولكنه مثلا ينهال على صفحات الآخرين بتعليقات جد سيئة وهو لا يعرفهم ولم يراهم في حياته، هل هذا نوع من المقارنة أيضا؟
2: أنا وأنت حنان ندري أن هذا السلوك هو ضعف إنساني، لأنه لن تجد إنسان
1: طبيعي
2: يقوم بهذه التصرفات، هو فقط ضعيف. وهو هنا ممكن أنه يكون يقارن نفسه بالآخر وما قدرش يوصل إنجازات الآخر، فماذا يفعل؟ يقوم بالانتقاد. فهذا سلوك غير طبيعي بتاتا، سلوك نفسي مضطرب، لأنه أنت فاش تكون وراء الشاشة ما كتعرفش مع من كتهضر، مع إنسان سوي طبيعي أو مضطرب نفسيا.
1: نعم.
2: وكيف ما قلنا غالبا مول هذا السلوك يكون مضطرب نفسيا.
1: طيب أستاذ محسن مفروض، كيف يمكن أن ننصح الآن ونعطي إرشادات في 5 نقاط تقريبا، يعني تقدر تخرج الإنسان من هذا النوع من المقارنات أو تساعده على عدم مقارنة نفسه بالآخرين، وأن يركز على نفسه ليقارن كما قلت قبل لحظات نفسه بنفسه، أن يرى أين كان، ما الذي تعلمه، ما الذي تحسن في حياته، بدل من الانتباه والتركيز على الآخرين؟ تفضل.
2: نعم، هنا أقول سأقول أن يجب أن يحول المقارنة إلى مصدر إلهام. فمثلا عوض أنه يقول بأن علاج الإنسان نجح وأنا ما نجحش، هنا يقدر يقول بأنه أنا قادر على تحقيق ذلك النجاح، وأنا أيضا أملك القدرة وعلي طريقتي الخاصة لأصل إلى هذا النجاح. هذا من جهة. من جهة أخرى كما قلنا سابقا، أقارن نفسي بنفسي لأرى تطور نفسي على مر الزمن، لا أقارن نفسي بالآخر لأني أرى فقط الظاهر من الآخر، لا أرى الباطن، بينما نفسي أرى الظاهر والباطن. ويجب كذلك للمقارنة يجب تحديد مفهوم خاص بالنجاح. إنت تقول مفهوم خاص بالنجاح، ما هي قيمك، ما هي مبادئك لتصل إلى هذا النجاح؟ أنت لا تدري ما هي قيم الآخر وما هي مبادئ الآخر وكيف وصل إلى هذا النجاح. لهذا حدد قيمك وحدد مبادئك لتصل إلى هذا النجاح. كما أن الإنسان، واحد الحاجة كنساوها معظم الناس، الامتنان اليومي. كنحمد الله على ذلك الشيء عندنا.
1: صحيح صحيح، الامتنان
2: كنحمد الله على ذلك الشيء عندنا ضروري، لأنه لا تعرف قيمة ذلك الشيء اللي عندك إلا عندما تفقده. وخاص واحد الإنسان يعرف واحد مسألة حنان، بأن زهور الربيع لا تقارن بزهور الخريف. هي نفس الزهور، غير أن كل من هذه الزهور ينفتح في وقته المناسب، كي تنفتح في الخريف وكي تنفتح في الربيع. دونك انشغالك بنجاح الآخر لن يضيف لك شيء، ولكن انشغالك بنجاح الآخر ما غيضيف لك شيء حاجة.
1: صحيح.
2: ولكن انشغالك ببناء نفسك سيغير كل شيء.
1: جميل جميل جميل جميل جدا، خصوصا جملة أن زهور الخريف لا تقارن بزهور الربيع.
2: نعم.
1: من أجمل ربما العبارات التي تلقيناها هذا الصباح. هل هناك إضافة كوتش ولا مازال؟
2: كان حديث طويل على المقارنة بالآخر، لأنه تولي الإنسان في جلد للذات.
1: صحيح صحيح،
2: أنا وهذا مشكل كبير، وتوقع في اضطرابات نفسية وهو ما حش بأنه أرى هذه المقارنة بالآخر هي اللي اعطته الاضطرابات النفسية.
1: هل السوشيال ميديا كبرت هذه الفجوة وكبرت هذه المقارنات وجعلت الناس تقارن نفسها أكثر بأكثر أكثر وأكثر بأشخاص يعني لا يعرفونهم ولا يعرفون تفاصيل حياتهم؟
2: نعم، ولكن مش ما نظلموش السوشيال ميديا، هي طريقة استعمال السوشيال ميديا. هي طريقة تلقي المعلومة. أوكي. يعني أنا مني كنشوف شخص واصل أو لا، بغيت نكون بحاله كيف ما قلنا، ما عرفناش كيفاش نقدر نبحث على هذا الشخص ونشوف كيفاش وصل، ولكن ما نشوفش النتيجة النهائية ونشوف النتيجة الأخيرة ونقول أنا بغيت نكون بحال هذا الشخص. لا، لكل منا مقوماته، لكل منا إمكاناته، لكل منا صعوباته، ظروفه الشخصية. دونك ما غاديش نجي أنا وغادي نحط نفس الموديل على هذا الشخص هذا. لا.
1: جميل. أتمنى أن تسمع هذه النصائح لأنها فعلا قيمة. أذكر بأنك مدرب تربوي ومستشار أسري كوتش محسن مفروض، إن شاء الله تكون معنا في مواضيع أخرى من فقرة كوتشينج. يعطيك الصحة، شكرا.
2: طرف لي، مرحبا حنان.
1: العفو، أهلا بك، شكرا.

نواصل حديث هذا الصباح يا أصدقاء. تحياتنا لراشد من البحرين الذي قال: صباح الجمال والسعادة لقلبكما الحنان والنعمات الحلوين. شكرا شكرا لك صديقي. تحياتنا أيضا لأيمن من السعودية، لفاطمة من البحرين، لعلي من تونس وكل الأصدقاء. وننتظر إذن تواصلكم معنا عبر رقمنا واتساب بخصوص مونديال هذا العام. توقعاتكم يا أصدقاء للفرق العربية والشمال إفريقية والإفريقية المشاركة، كيف ترون بكل بساطة نسخة هذا العام؟ وهل تعتقدون بأنكم ستتابعون مختلف المباريات، خصوصا وأنه هناك فارق توقيت بين الدول العربية وأيضا الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟ كل هذا إذن نتابعه معكم عبر أثير مونت كارلو الدولية، خصوصا عبر برنامج كافيش. وسنتوقف عند تفاصيل المباريات، سنتوقف أيضا عند كواليس وأجواء هذه المباريات، سنتوقف عند يعني ما يحدث مع الفرق والمنتخبات المشاركة والمشجعين والمؤثرين وكل من يحضر هذه المباريات. وهل ترون بأن حضور ومشاهدة مباريات بالولايات المتحدة الأمريكية مختلف تماما عن حضور هذه المباريات في المكسيك وأيضا في كندا؟ سنتحدث عن البنى التحتية المتوفرة للاعبين وللمنتخبات ولكل من يرافق اللاعبين خلال هذه المنتخبات. سنتحدث عما يعني هناك نقطة مهمة، ما يقدمه أو ما تقدمه الدول العربية والدول الإفريقية في تعاملها مع هذا النوع من الأحداث الرياضية، وما يقدم من طرف دول كبيرة كالدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار. هل يقلل أو تقلل بعض الدول من قيمتها بتعاملها ربما بشكل مختلف تماما مع هذه الأعراس الرياضية؟ وغيرها من الأسئلة التي ستطرح على متخصصين أيضا في هذا المجال في كرة القدم ببرنامج كافي شو. لا تنسوا بأن التعليق على كل هذه المواضيع من خلال رقمنا 00336715 61 28 82، مهمة جدا أو مهم جدا أن ترافقونا خلال برنامج كافي شو وأن تجيبوا على كل هذه الأسئلة، وأيضا أن تشاركونا مواضيع وضيوف البرنامج. إليك فابيان.

0: دوخني. إذا الآن مع مذاقات مع الشيف مهدي. أهلا وسهلا فيك شيف مهدي.
1: يا هلا فيك.
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: طيب خلينا هلأ ندخل بالتفاصيل. وصفة الحلاوة الطحينية خلينا ندخل فيها. شو قصتها هاي الوصفة؟
1: هلأ حلاوة الطحينة بشكل عام مثل ما بنعرف يعني مشهورة كتير عنا ببلاد الشام يعني.
0: مزبوط.
1: بنعمل فيه عدد كتير كبير من الوصفات وبتتقدم عدد كتير كبير من الأكل أو على الفطور بشكل عام.
0: صحيح. طيب خلينا ندخل في التفاصيل. إلى ماذا نحتاج شيف؟
1: بشكل عام مكوناتها كتير بسيطين وموجودة بكل بيت. نحتاج حليب بودرة سكر بودرة والطحينة بس هوهن
0: بس

0: تمام الثالثة بالتوقيت الفرنسي.
1: وهيبة خداش،
0: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. إسرائيل تشن غارة على بلدة عدة في سور في جنوب لبنان بعد أوامر بإخلائها بالكامل. الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق في الشرق الأوسط في مراحله النهائية ووشيكة. فرنسا تمنع وزير المال الإسرائيلي بتسيل سموتريش من دخول أراضيها، وإيطاليا تندد بتصريحات بنغفير بعد إطلاق تحقيق بحقها على خلفية معاملة إسرائيل نشطاء أسطول غزة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. والبداية من لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في مدينة سور جنوبا والتي كان قد أمر بإخلائها بالكامل. وشهدت المدينة فرار السكان منها تحسبا وتجنبا للاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. والتفاصيل معك من جنوب لبنان فالنتينا سمعنا.
2: وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان مدينة سور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وفي خطوة تصعيدية شمل الإنذار الحارة المسيحية للمرة الأولى بعد تهديدها الأسبوع الماضي بالاستهداف في حال عدم خروج عناصر حزب الله منها، فسجلت حركة نزوح نشطة في المنطقة. وشهدت المدينة ومحيطها غارات عنيفة، حيث قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 28 آخرون إثر غارة على المساكن الشعبية، ونفذ حزام ناري في العباسية. أما في النبطية فقتل 4 أشخاص في عتشيت، حبوش وكفر رمان، وأصيب عنصران من الدفاع المدني خلال إسعاف جريح في الشرقية، إضافة إلى تعرض بلدة أخرى في القضاء نفسه وقضاء بنت جبيل للغارات والقصف المدفعي. وفي توسيع للعملية البرية، حاولت قوى إسرائيلية مدرعة التقدم من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد، فرصدها عناصر حزب الله واستهدفوها بصليات صاروخية متتالية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: دعا حزب الله الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران على حد وصفه والاستفادة من دعمها، معتبرا أن رد طهران على قصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية كان رسالة التزام إيرانية تجاه لبنان. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش أمر بالحفاظ على المعادلة التي وضعت مع حزب الله وبإطلاق النار على الضاحية بمجرد عبور النيران السياج الفاصل. وكان للتذكير، القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت قد جدد التصعيد بين إيران وإسرائيل اللتين تبادلتا الهجمات قبل إيقافها أمس استجابة لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والتفاصيل معك من القدس زياد حلبي.
3: حرصت إسرائيل على استمرار شن غارات على جنوب لبنان لمنع المعادلة الجديدة التي حاولت إيران فرضها مع وقف إطلاق النار برفع الرهان وإضافة جنوب لبنان إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن في المقابل خضعت أيضا المعادلة التي تحاول إسرائيل فرضها استهداف الضاحية في مقابل استهداف شمال إسرائيل لاختبار بعد أن أطلق حزب الله مسيرات وصواريخ على شمال إسرائيل. وبين هذا وذاك، اجتهد رئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة تجيير جولة 17 ساعة من المواجهة العسكرية مع إيران لكسب نقاط في الشارع الإسرائيلي، حيث أوضح أنه قال لا للرئيس الأمريكي ورد على إيران كما كان قصف الضاحية. لكن حقيقة الموقف أن الرد الإسرائيلي المحدود جدا كان بموافقة أمريكية ونوقش مع وزير الخارجية روبيو قبل التنفيذ. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: في ردودية الفعلية الدولية في شؤون الشرق الأوسط، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية أنها منعت وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسيل سموتريتش من دخول أراضيها. ونددت إيطاليا بتصريحات أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اعتبرت مسيئة بحقه عقب قرار صادر عن النيابة العامة في روما بفتح تحقيق بشأنها على خلفية معاملة إسرائيل لنشطاء أسطول الصمود الداعم لقطاع غزة المدمر. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. وفي ملفات أخرى، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر دخول على جميع الروس الذين شاركوا في الحرب الأوكرانية ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو. هذا الخبر أعلنته منذ قليل رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين. توصلنا دائما الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ونختم بهذا الخبر، حيث مددت شركة طيران الإمارات عقد شراكتها مع ريال مدريد الإسباني لخمس سنوات إضافية لتواصل رعاية قمصان فريقي كرة القدم وكرة السلة. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة.
1: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا طبعا ككل ثاني ثلاثاء من كل شهر أن أستضيف دكتور ياسر خيربيك. أهلا وسهلا بك دكتور ياسر، وشكرا دائما على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية فيما يتعلق بصحتنا النفسية. يعني كلنا نستفيد من نصائحك، من خبرتك. أنت الاستشاري في الطب النفسي العام ورئيس الأطباء في مستشفى أغجمون للطب النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية. أنت أيضا المنسق الإقليمي لمستشفى مستشفيات شمال باريس لمجموعة أماس الطبية. معك اليوم سنفتح ملفا هاما جدا، من منا ليس لديه شخص عصبي في عائلته أو ربما هو قد يكون عصبي؟ الموضوع اليوم هو التالي: الشخص العصبي هل يعاني من اضطراب نفسي أم من نمط شخصية؟ وطبعا أنت ستجيبنا عن هذا السؤال الكبير الذي نطرحه في حلقة اليوم. أنا سأقدم دراسة حديثة تشير إلى أن العصبية ليست مرضا نفسيا بالضرورة. أيضا ستعقب وتقول لنا إذا كانت الدراسة محقة. باستطاعة مستمعينا اليوم أن يشاهدوا الحلقة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، شكرا سلافة، ولكن أيضا من خلال فيسبوك لايف على صفحة الصحة المستدامة وصفحة مونتي كارلو الدولية. نتابع مسابقتنا معك، أيضا بإمكانهم الفوز باستشارة مجانية فيما يتعلق بصحتهم النفسية، هذا إذا كانوا أول من سيجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي ستطرحه أنت دائما. كالمعتاد فيديو من تصوير ريتا محمود، شكرا ريتا، تحياتي لك. إذن وسنضع هذا السؤال، هذا الفيديو على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. أبدأ الحلقة بمقولة كالمعتاد. المقولة هي التالية: العصبية ليست دائما انفجارا في السلوك، أحيانا هي فيض من الداخل لم يجد لغة أخرى.
1: جميل، جميل لدرجة يعني من ضعف المقولة بأي تعليق ما نقوله عليها. نعم. تركيا مثل ما هي إضاءة كبيرة جدا فورا.
0: إذن السؤال الأول قبل أن ننتقل إلى دراسة اليوم حول البنية النفسية للشخص العصبي: هل العصبية انفعال بحد ذاته أم أنها قناع يخفي مشاعر أعمق مثل الخوف، الحزن، الشعور بالعجز؟ أخبرنا دكتور ياسر.
1: أول شيء تحياتي إليك
0: وللصبايا
1: هون ولكل الإخوة المستمعين والمشاهدين. ما في شك هو مثل بقية الأعراض اللي بتظهر علينا، مثل كل ظواهر نفسية سلوكية بتطلع علينا، هي بتتأرجح بقطاع كبير ما بين الطبيعي بل والضروري أحيانا إلى المرضي والمرضي الشديد في الطرف الآخر. إذن حتى أرجح هذا بيقتضيه شدتها، تكررها، تموضعها، القصة أنه تلون وتغير نوعها كمان، وحجم النتائج الناجمة عنها. هالعوامل معايير مع بعضها هي اللي بتوجهنا إذا كان الموضوع مرضي ولا لرد فعل طبيعي. بل يعني أقول وأجزم في بعض الحالات إذا لا يوجد انفعال وعصبية يكون الموضوع مرضي، يعني تكون العصبية ضرورة، وإن غابت فهي دليل على حالة مرضية، يعني غياب الرد فعلية بالشخص.
0: نعم، يعني إذا كان في شيء معقول يعصبنا ومعصبنا، هذا أيضا ردة فعل مرضية،
1: في إشكال، وهذا نعم. دوره التفاعلية.
0: إذن هي الجرعة المهمة التي تحدد إذا كنا عندنا مرض نفسي أم لا، جرعة العصبية،
1: الجرعة والمدة والنتائج
0: نعم
1: والسبب
0: نعم والأعراض يعني إذا عصبي وكسر أو عصبي حكي
1: يعني كتير. إن شاء الله بيخدمنا الوقت بأنه نعطي
0: نعم
1: تفاصيل.
0: نعم سنحاول.
1: فالمبعد الدراسي حضرتك
0: نعم سنبدأ الدراسة دكتور ياسر، ومن ثم طبعا ستعقب عليها. إذن دراسة حديثة تشير إلى أن العصبية ليست مرضا نفسيا بالضرورة.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة حديثة نشرت عام 2024 في مجلة بي أم سي سايكولوجي إلى أن ما نسميه عادة الشخص العصبي قد لا يكون مريضا نفسيا بل شخصا يتمتع بدرجة مرتفعة من سمة تعرف علم النفس بالعصبية، أي الحساسية الانفعالية وسرعة التأثر بالضغوط والأحداث اليومية. هذا وشملت الدراسة 942 شابا وشابة، ووجدت أن ارتفاع العصبية يرتبط بزيادة مشاعر الغضب والانفعال والسلوك العدواني الاجتماعي، لكن اللافت في نتائجها أن هذا الارتباط لم يكن سببه العصبية وحدها، بل تبين أن الاكتئاب والضغوط النفسية يلعبان دورا أساسيا في تضخيم هذه الاستجابات الانفعالية. كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يحظون بدعم عائلي واجتماعي جيد يكونون أكثر قدرة على ضبط انفعالاتهم والتكيف مع الضغوط، حتى وإن كانوا بطبيعتهم أكثر حساسية من غيرهم. وأخيرا خلصت الدراسة إلى أن العصبية ليست مرضا بحد ذاتها، بل سمة شخصية قد تتحول إلى مشكلة عندما تترافق مع معاناة نفسية أو غياب الدعم الاجتماعي.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور ياسر خيربك، أتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة، يريد تشرح لنا ما الذي قالته، تفضل.
1: إيه لا دراسة حلوة كتير، والحقيقة ريحتنا من شرح مواضيع كتيرة وساعدتنا بأنه موثق اللي بدنا نحكيه، أنه نعم. أنه دراسة على 900 شخص
0: وبنفس
1: المعايير ومنشورة بمجلة مهمة، ريحنا وبيطمننا أنه الكلام اللي عم نحكيه مؤطر أكاديميا. ما في شك هي مانا حالة مرضية دائما ومرتبطة بالمحيط المباشر بالمريض، لأنه محيطك المساعد والداعم والمتفهم والسامع كتير بيساعد على تقليم أظافر العصبية. وما في شك في ناس بالأصل عندهم يسموا عصابيين، بمعنى أنه سرعة الانفعالية عندهم عالية، مبرمجين على هذا الأساس بسبب تربية معينة وتركيبة فيزيولوجية إجت معهم، وهذا الجانب الوراثي بالموضوع. نحن عندنا بدن هو حامل لعواطفنا، تركيبته الهرمونية والأنزيمية والمستقبلات ونوع الاستجابة السريعة أو لا، هي بتخلي هالجسد الحامل للعواطف يعبر بطريقة متسرعة أم لا. ففعلا في استعدادية خاصة تسمى بالعصابية، هدول الأشخاص اللي رد فعلا سريع على ما يحدث ومفرط وفي الكثير من الحساسية، لهيك تشوفي فرق الحساسية بين الناس. وبالنهاية نرجع منقول في حالات مرضية فعلا.
0: نعم.
1: ونحن لما بتكوني عايشة ببيئة فيها كتير مسامير بتنخز على منبهاتك، إجباري بدك تقولي أخ بلحظة ما، وإجباري بدك تحاولي تقاومي، وهالمقاومة هي فيها شيء من المعاناة التي تظهر للخارج بشكل أعراض، جزء منها هو العصبية.
0: شكرا دكتور ياسر خيربيك. يا ترى إلى أي مدى يمكن أن تكون العصبية انعكاسا لتجارب الطفولة المبكرة؟ وهل الأطفال برأيك أنت الذين نشأوا في بيئات مليئة بالنقد أو التهديد يصبحون أكثر عرضة للعصبية في الكبر؟
1: طبعا هني للأسف جزء منهم بيطلع خامل.
0: نعم.
1: يعني دفاعه هو الانكماش والانطواء والخجل، جزء لكن بسيط، لكن جزء الأكبر هو بيركب قوالب مبكرة. نحن الحقيقة بالطفولة تربيتنا القصوى هي بظروفنا الأولية بالطفولة، التجارب الاضطهادية اللي منعيشها من الفعانات العدوانية اللي منعيشها من الأهل ومن المحيط ومن الأخوة الكبار ومن
0: في المدرسة
1: ومن الخال ومن العم ومن الأستاذ بالمدرسة، بتعرفي ما شاء الله ما
0: نعم.
1: حد بيقصر يعني هدوني باردون بيجيكي بنشكل الشماة تبعنا، بنشكل فكرة عن العالم الخارجي أنه هو غير عادل، أنه هو ظالم، أنه أنا بدي دافع عن نفسي دائما، فبيطلعوا على ديفنسيف على طول. نعم. يعني عندهم هالجاهزية للدفاع عن النفس فورا،
0: على أعصابهم يعني.
1: كأنه الواحد بيكون عنده شي 50 حصان بقياسات مختلفة، بيقوم بيركب على أكبر حصان فورا، يعني بدل ما نركب بالتدريج، هو مثل فرنسي معروف.
0: نعم.
1: أنه نركب على أكبر على حصان على الحصان الأكبر.
0: نعم. إيه.
1: فبيركب على أكبر حصان وبيروح. نعم. على الحرب فورا، يعني العصبية. نعم. بتاخد حد الأعلى بالردود السريعة فورا، لأنه قولب على أنه هذا العالم غير عادل.
0: نعم.
1: وظالم.
0: نعم. هل يمكن أن تكون العصبية لغة تعلمها الشخص في طفولته للتعبير عن حاجاته عندما لم يجد طرق أخرى؟
1: يا سلام، ما في شك. هي قد غالبا العصبية هي تنمي عن ضعف بالوسائل الأخرى. يعني لما أنا ضعيفة الوسائل الأخرى بلجأ للعصبية عفويا، وهي لغة. إذا بتحبي، نحن عنا ثلاث أدمغة: دماغ الغرائزي ريبتيليان، وعنا دماغ العاطفي الانفعالي بالنص، وعنا القشر المخ اللي هو دماغ الحديث اللي هو الدماغ المعرفي اللي فيه محاكمة ومشاورة ومقارنة ومبادئ ومسؤول وحوار وفهم وتفكير وخطة وبرتب شو بعمل. ردود أفعالنا كل ما كانت إسعافية، بمعنى كل ما كنا متجاوزين وكل ما كنا الموضوع أقوى من طاقاتنا العادية للتأقلم، بين نرجع بدماغ لورا لحد توصلي للدماغ اللي هو الغرائزي اللي هو دفاعي. دفاعي فورا بدون أي استشارة، بيعمل رد الفعل الدفاعي الفوري. فالعصبية الحقيقة معظم الأحيان هي ردود فعل أولى بخيكير مسميها، بدائية، اللي هي الدماغ الأول هو اللي بيدافع عنك فورا. فبتكون شوي فوضوية وشوي بتشبه، يعني بتشبه رد فعل الكائنات البدائية كي بتدافع عن نفسها بالعصبية وبالصوت. بتعرفي كل تفرجي عندك بالبيت كل الكائنات موجودة، من العصفور للحصان كلهم لما بينحصروا رد فعلهم بيكون
0: هل نستطيع دكتور
1: بالعدوانية وحتى بتشوف الجاجة لما بيكون عندها صيصان مين بيصير يقرب عليها، بتشوفيها عصبية كل الوقت وما بتقرب عليها ونرفوز.
0: إذن هي ردة الفعل الغرائزية الأولى
1: عندما نكون متجاوزين بوسائلنا الأخرى. حضرتك اللي عم بتقولي عنها ما في لغات أخرى، لأنه أقوى من قدرتنا على استخدام وسائلنا العادية.
0: وكأن أقرب أداة، يعني سنستطيع أن نقول أنه في إذا أردنا أن نربط الموضوع باللاوعي، يا ترى هل يمكن أن يكون الشخص غاضبا من نفسه لكنه يوجه غضبه نحو الآخرين؟
1: هي ملونة كتير الحقيقة لسبب واحدة منهم. هل عدم الثقة بالنفس يعني، وعدم الرضا وشعور بالذنب، هذا بيخلي الواحد يتصرف بانتقامية من هالكون، وحتى اللي بينكسر ينكسر ما بيهمني وإن شاء الله تتحطم الدنيا على بعضها. بندخل بثقافة تكسيرية لكل شيء، حتى العلاقة مع الآخر، لأن العصبية يدفع ثمن المقابل الحقيقة. العصبية هي عدوانية كبيرة على الشخص المحيط يعني، وبيتلقفها الآخرين، رغم أنه الشخص العصبي ممكن يندم بعدين ويفكر وكذا، لكن فورا بيركب على حصان الكبير وما عنده إمكانية يتصرف غير طريقة. هالتفاهم هذا على نوصل لأنه نشغل لغة أخرى حضرتك، وهي ضمن العلاجات بتصير نتحول من لغة الرد الفعل البدائي إلى اللغة الدماغية القشرية اللي هي الحوارية. هو هذا هدف المعالجات النفسية الطويلة اللي من الجأ لنساعد هدول الناس، وغالبا معالجة عائلية بتكون في أكثر من طرف، لأنه المحيط أيضا بيتعالج ليعرف يسمع، ليعرف يشفر العصبية اللي صارت، ليعرف يتجنب كيف المحلات اللي فيها حساسية بطبط يشيل هذول الفتشات اللي بيفقعوا عند اللزوم. عفوا. فهذا كله على بعضه بيبرر جزء من العصبية. الجزء الآخر هو عدم العدل المحيطي. يعني بيجيكي من برا في عدم وظلم وضغط كبير، إن كان اجتماعي ولا عملي ولا دراسي ولا بالوقت. أحيانا يكون الوقت قصير جدا مقابل الضغط اللي عليك، مثل امتحان أو بدك تقدمي محاضرة أو بدك تقدمي حلقة أو إلى آخره. فأحيانا يمر الوقت بسرعة أكثر بكثير مما هو محسوب. فيشعر الإنسان بأنه متجاوز. هي بنسميها بتدخل بخانة التجاوز، ديباسي بالفرنسي إذا بدك، إذا عندك ترجمة أحلى. لما بنكون نحن متجاوزين،
0: جميلة التجاوز،
1: متجاوزين بالمعطيات اللي مالكينا أمام حالة معينة. وفي حالات أخرى بس حابب كثير اسمع الأسئلة. أنا
0: ذكرت نقطة هامة جدا، لأن ذكرت أنه هن الأشخاص الأقرب للشخص العصبي الذين يعانون. لماذا نجد بعض الأشخاص عصبيين فقط مع أقرب الناس إليهم، بينما يظهرون هدوءا مع الغرباء؟
1: طريقة حب. هي طريقة حب، فهي موانئ كبيرة على شخص، هي نوع من الضمان انه هذا شخص بيحبني وما وفي امان معه، فبيصير مثل ما اسقاط للآلام عليه، وهي ثقة فيه. الحقيقة ثقة فيه نوع من انواع الحب اللي شوي
0: لدي صعوبة في فهم هذا الحب، ولكن
1: يعني تختاري للشخص كسلة المهملات تبع آلامك وبتحطيها فيه نوع من الترانسفير اللي صار، اللي ما عندي كلمة عربية، هي الإسقاط على نقل شيء ما على شخص، إنه هو الحامي، هو الواقي، هو اللي بيشيل كل شيء، هو اللي بيقدر يحل كل شيء بدون ما أعطيه الاعتراف بهالدور. هي هي هي علاقة سامة. الحقيقة حضرتك معك حق إنه تستهجني الموضوع، حب سام هذا، يعني ما هو سليم، والشخص الثاني بيعيش حياته وهو عم يلملم براغي ومسامير وشو اسمه. ففي شيء منه هو إسقاط على أشخاص عندهم مكانة كبيرة براس الشخص اللي هو متجاوز،
0: فبيحاولوا لم أكن أتخيل ذلك، فبيحاولوا إسقاط عليه دكتور.
1: فبيحاولوا إسقاط عليه ولأنه في هالموانئ الكبيرة، مثل بيلبسوا دور الأب والأم والأخ والشو اسمه، كل شيء راح منهم، يعني بينتظروا منه يكون قادر يتحمل هالشيء هاد، مثل ما بيعملوا أولاد مع أمهم مثلا. يعني بعض الأطفال بيعملوا مع أمهم هيك، يسقطوا عليها كل البلاوي الزرقاء اللي بتصير معهم لأنه مضموني.
0: نعم. يا ترى دكتور ياسر خربيك، هل برأيك المجتمع يبرر العصبية أكثر للرجل من المرأة؟ يعني المرأة عندما تعصب بيقولوا عنها مجنونة، بس الرجل على طول
1: إن شاء الله ما نتورط بالحكي. يعني أنت بس وصلنا للصبايا والصبايا والشباب، في تبرير
0: لعصبية الرجل. بدنا
1: الحقيقة المرأة هي حق الاضطراب هرموني، كتير في تبدل هرموني وهو عنيف الشهري. يعني حضرتك بيجي بأول العمر مرة ب 12-13 سنة، وبيجي مرة بآخرته، وبيجي كل شهر، وبيجي بعدين كل حمل، يعني نعم. مدفع هرمونات، فبتعاني من هذا كله بيضغط. هي اسمها عصبية بيولوجية.
0: نعم.
1: في جزء من عصبية بيولوجي، يعني احنا ما بدنا نسرد، بس كل ما سألتي سؤال نستطرد بجانب العصبية البيولوجية هي هرمونية. فالمرأة جزء كتير من عصبيتها هو مفروض عليها بالطبيعة، اللي فرضت عليها أدوار أمومة وخلق وتربية. نعم. ومسؤولية كبيرة عن الصحة، وعن يعني من لما بيكون داخل الجسد لحتى يكبر وهي مسؤولة. فالمسؤولية والاضطراب الهرموني يجعلوا منها عصبية باستمرار.
0: نعم.
1: ولا تقدر حق قدرها الحقيقة المرأة. لا تقدر ولا مرة. يعني خليني أقول لك، أكبر الناس بيكتشفوا زوجتهم أو أمهم لما بنتهم بتحمل وبتجيب ولد.
0: نعم.
1: عرفت كيف؟ بيكتشفوا لأنه عندهم رؤية أخرى،
0: لأن في علاقة للموضوع. أخرى
1: ينظروا إلى المرأة بطريقة أخرى.
0: نعم.
1: أنه بيتذكروا أنه هالمعاناة هيدي مرت وتمر كأنها عادية، ما فيها شيء. فلا تقدر حق قدرها أيضا، فبتضل إذا مظلومة وهرموناتها عم بتخربت، وبنفس الوقت مسؤوليتها كبيرة وتتجاوز غالبا لأنها متروكة لحالها بالبيت.
0: نعم.
1: تقليديا عم نحكي، أو إذا كانت عم تشتغل بترجع بدها تلحق بالبيت، لسه الضربة ضربتين يعني. فعندها ثلاث أسباب تخليها معصبة على طول.
0: نعم.
1: وما أنا مدعومة كفاية غالبا، أقول بالتقليد العام يعني.
0: نعم.
1: لكن الرجل عصبيته ما أنا محمودة، ما عنده هالمبررات نفسها، ربما أحيانا عنده تحديات خارجية،
0: التوتر في العمل
1: خارجية، لأنه الحقيقة بمجتمعنا التوترات الخارجية كبيرة على الرجل، لأنه أيضا العبء المادي
0: يطلب منه الكثير
1: ماديا يعني. الحقيقة المعركة الخارجية هو إن كان للبيت ولا للوطن ولا للشو اسمه. بشكل عام هو اللي طاحش على المعارك ومواجهة المخاطر.
0: بس ما قلت لنا المجتمع يبرر لمن أكثر العصبية؟
1: يبرر للرجل أكثر، المجتمع. بس أنا كنت عم دافع عن المرأة قبل ما نعطي جوابنا، وهو ظلم آخر. وهو ظلم آخر. ما أنه مبرر عصبية الرجل بالبيت بالشكل هذا، لأنه ما عنده كل المسؤوليات. أحيانا المرأة لما بيكون هو سلة مهملات همومة، قد يكون يعني في شيء من عدم العدل يشعر فيه، أنه هو عم يكافح ويشتغل وكذا. بعض المحلات الخاصة من بيت لبيت بتفرق، قد تبرر عصبية معينة، لكن عصبية الرجل هي ضعف غالبا عندما يكون ضعيف الرجل يعصب، أو عندما يكون طبعا يكون ضعيف لسببين، إما الضغوط الحالية كبيرة أو متربى بطريقة محمي كتير من بطفولته بحيث أنه ما بيتحمل الضغوط والتقلبات وهي قادمة لا محالة بحياة دائما. أي واحد. وأنا بتمنى نستفيد من الظرف ونقول للأخوات كلهم، لأنه أنا أعتقد بأنه الإصلاح المديد يبدأ من الأم، من تغيير سلوك الأم تجاه الأولاد. يرجى يعني هضم الفكرة وتثبيتها أنه أنا لما بحمي كتير الأولاد صبي أو بنت بكون عم بحرمها من فرصة التأقلم مع الظروف غير المناسبة فيما بعد. يجب بعض اللا كي يتعلم الأولاد لتطوير الأنا بالمعنى التحليل النفسي. بدون قهر الرفض لن يأتي تطوير آلية الدفاع الكافية للتأقلم فيما بعد. أنا غنية ومرتاحة وابني بحبه وبدي يكون مبسوط على طول، غلط. يجب أن يكون ابنك غير مبسوط من وقت إلى آخر.
0: نعم.
1: مهم لأله لمصلحته.
0: نعم. الحرمان أحياناً
1: جزء من التربية المهمة اللي بتدرب
0: للحصول على أشخاص لديهم شخصية سوية
1: أكثر. كأنك عم تلقحي نفسياً.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم. متى تصبح العصبية جزء من هوية الشخص بحيث يشعر أنه التخلي عنها يعني التخلي عن ذاته؟ بس ليس لدينا الكثير من الوقت.
1: رح نحكي باللي ما حكينا.
0: نعم. الحقيقة. نعم.
1: في نوع من الصورة الاجتماعية للعصبي والرجال والشو اسمه اللي بعض المجتمعات هي ميزة فلاغ قيمة اجتماعية موجودة، أنه بيخوف وبيعصب وما حدا بيتسجر يتنفس قدامه، يعني التخويف ما أنا رجولي أبدا. يعني أنا تصحيح المفاهيم، والبعض حتى بالمسلسلات بتشوفيها يعني الشخص العصبي هيك الجمهور بيحبه أكثر، يعني بيحبه أكثر جمهوره وبيلحقه. فأنا بتمنى البعض يعني العصبية الحقيقة هي ضعف، هي علامة ضعف حكما خصوصا عند الرجال، هي علامة ضعف. هي عند المرأة علامة تأقلمية، ما كتير عندها يعني وسائل ما بتسمح لها أكتر من هيك بالغابة من الهموم اللي موجودة عندها. لكن الرجل عصبيته ضعف وقلة حكمة، وهالشي بيثبته الدين والشعر والأدب والطب.
0: نعم.
1: هي قطعا ما أنا رجولة. فبعض المجتمعات حضرتك مثل ما قلتي تزين صورة الشخص العصبي اللي بيضرب فورا واللي بيعصب، فهذا بعض الرجال بقى بيلبسوا أو بيقولوا والله خليني يبين عصبي، حتى البعض لما بيسحبها بالحكي مشان يبين أنه عنده قصص جميلة، أنا عملت هيك وضربته كفين، وبيقعد يحكي لك قصص مغامرات بس تظهر عنف معين
0: لأنه يشعر بنقص في داخله.
1: سبحان الله. فإغراء الصورة هيدي يعني غير محمود، لكن تصبح صفة للشخص لما بتكون مرضية، لما بتكون صبغة دائمة، لما ننتقل للحالة المرضية. في العصبية المرضية اللي هي عرض نفسي، هي بالأصل عرض نفسي كبير لأمراض كثيرة فيزيولوجية بعض منها والبعض منها نفسية. هو عرض، نحن بيجيك المريض عصبي بس بتشوفي عصبي، هو انقطاع مع حالة سابقة غزادت عصبيته كتير، معناها في شيء غير طبيعي والمحيطين بيشوفوا قبل. أو شخص عصبي كل حياته، كل ما تزوج بتتركه مرته، كل ما رأى شغل بيطردوه.
0: نعم.
1: وكل ما قعد ببناية كل البناية بتعمل اجتماع لحتى يطردوه، فبتشوفه طلع بالباص خمسة بيجتمعوا عليه، يعني شخص بيصير منبوز وشو اسمه. فهي حالة مرضية لأن النتائج تبعها قتلت القدرة على التأقلم حتى بالبيئة الصغيرة تبعه.
0: نعم. هل الهدف من العلاج النفسي هو التخلص من العصبية أم فهم الرسالة النفسية التي تحملها؟
1: هو للغاية هو العلاج طبعا. أنت بتستفيدي أكثر ما الشخص نفسه مقتنع بالفكرة وجاي لحاله.
0: نعم.
1: شافها مشكلة، يعني أول الباب هي معرفة والاعتراف بالمشكلة وهي بداية الحل. فبروح بستشير، لما بستشير بكون جاهز. طبعا العلاج هو تغيير العصبية وتخفيفها وتغيير اللغة حضرتك مثل ما قلنا، ويركب على حصان صغير بدل ما حصان كبير. يعني منصغر الحصان كل ما لنا، بحيث أنه حصان صغير عادي كل الناس بتركب حصان صغير وبتروح.
0: نعم.
1: وما بيطرح مشكلة لا بالباب الكبير ولا بالكلفة المرافقة. فالعلاج يمر بأنك تفهمي ليش وكيف، وهالتوازن ما بين القدرة التأقلمية يعني آليات دفاع وما بين الهجوم اللي العاطفي اللي جاي على الشخص والتحدي، هالتوازن بيناتهم نحاول نلعب عليه ونغير اللغة ونمرر بقى الرسالة من هون لهون هو وأحيانا المحيطين، لأنه أيضا بدك أحيانا آذان تتعدل الآذان تبع المحيطين لتصير تفهم أكثر. أنا بعرف لما بعرف أنه هيدا الشخص معصب وعم بيعيط لأنه بده ينطرد من الشغل بعد شهر، بفهمها أكثر ما أقول لأنه بيكرهني وعم بيهيني وما بيحترمني وشو اسمه. ما نفس الشيء ما نفس الشيء.
0: ولكن من يعصب من دون أي
1: هذا الله يساعد اللي حوله، هذا يجب أن يعالج في مرض نفسي آخر،
0: بيكون
1: في مرض نفسي آخر، إما اضطراب شخصية. وحضرتك اضطرابات شخصية من أكثر الأشياء اللي بالطب النفسي اللي هي ديليكات يعني حساسة، لأن ما بتتشخص بتعيشي حياتك كلها بيقولوا والله هو عصبي وخلصت، يعني أنه خلاص.
0: أو اكتئاب، أو من يعاني يكون من الاكتئاب.
1: أحيانا يكون بعض الهزيانات نشوف أشخاص بيفسروا بيقولوا الأشياء بطريقة هزيانية وبطريقة فيها اضطهاد. هذول المضطهدين الدائمين أنه تآمروا علي وما بيحبوني وغيرين مني وأنا لا بيكون غيرين مني وأنا ما عندي شيء يعني ينغار منه غالبا. فهاي الأمراض النفسية هي هزيان، اكتئاب أو اضطراب ثنائي قطب، لأنه في نزقية كتير بتكون موجودة، أو الهيئة الكحولية، الإدمان، الفيطامات، تغيرات هرمونية، في بعض حالات اللي العصبية، بعض الأمراض العصبية، بعض أنواع الصرع، بعض أنواع الديجنريشن،
0: التنكس العصبي
1: اللي ممكن تترافق بفرط عصبية، والاضطرابات الشخصية بدي عدهم يعني هي شخصية البسيكوباتية المضادة المجتمع اللي ما بيتحمل الأحباط، ما بيتحمل أنه اللي بده يا ما يصير. عندك الشخصية الحدية اللي ما بتتحمل الهجران ولا البعد، وعندك الشخصيات القلقة اللي هي تقلق بسرعة وتتوتر بسرعة على أشياء عادية ومحمولة لدى الآخرين، وثقتها بنفسها ضعيفة، بتشعر أنه بخطر دائما.
0: فهنا العصبية تأتي
1: كوسيلة وحيدة
0: للتفريغ،
1: ما عندهم لغة أخرى غيرها، فالواحد بينكمش على الدفاع الأولي مثل ما قلنا.
0: نعم.
1: على الدفاع الأولي، فبركب أكبر حصان على طول مشان حاول اختصر المسافة.
0: شكرا جزيلا دكتور ياسر خربيك على كل هذه الإيضاحات، هذه الصور التي أعطيتنا إياها لكي نفهم موضوع حلقة اليوم والشخصية العصبية، وإذا كانت فعلا اضطراب نفسي أم نمط شخصية. أذكر مستمعين بأنهم يستطيعون الكتابة إليك لطرح الأسئلة على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك لايف، رابط اليوتيوب، والاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر للتحدث معك مباشرة عبر الهاتف. شكرا لكم مستمعين على متابعتكم لحلقتنا اليوم وعلى تفاعلكم الدائم معنا. شكرا دكتور ياسر خيربيك على مساهمتك الدائمة في مهمة التوعية الصحية. أذكر بأنك استشاري في الطب النفسي العام، رئيس الأطباء في مستشفى أغجمون للطب النفسي في ضاحية أغجنتي الباريسية، والمنسق الإقليمي لمستشفيات شمال باريس مجموعة أماس الطبية. شكرا ريتا محمود لإخراجك الحلقة صوت وصورة. شكرا سلافة عويشق للتنسيق لحلقتنا اليوم. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً وأرحب بك دكتور ياسر خيربيك مجدداً. أنت الاستشاري في الطب النفسي العام ورئيس الأطباء في مستشفى أورجمون للطب النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية. لديك أسئلة كثيرة وباقي من الوقت أقل من فينا نقول 16 دقيقة، ولكن سنحاول إجابة عن كل الأسئلة. يعني سنحاول. سنبدأ من قطر دكتور ياسر خيربيك بهذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من مستمعينا هناك.
2: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية، شكرا لك وللدكتور ياسر. أنا أحمد الحج، سلامي للدكتور ياسر، إن زمان نحن ما سمعنا صوتك، نحن دائما باشتياق إليك دكتور.
3: تسلم.
2: ولبرامجك الحلوة دائما دكتور. تسلم. سؤال على السريع، اضطراب القلق العام دائما، ليش بيصير دائما الشكوك حول الناس وبيزيد العصبية حتى لو كانت الأمور يعني صغيرة بتحسها كبيرة؟ يعني في ربط بيناتهم؟ وشكرا لك.
3: شكرا كثير على الكلمات الحلوة اللي حكيتها، ونحن يعني إن شاء الله نكون على مستوى الكلام الحلو اللي حكيته. الحقيقة القلق العام هو اضطراب يعني ما بيترافق بشكوك بالعادة، يعني ما جزء منه هو، لكن شخص قد يصبح متسرع، قد يصبح عنده ميل للنتيجة السلبية بسرعة أكثر، فتحمل ربما لون من ألوان الشك بالآخرين. العصبية طبعا شيء طبيعي تكون موجودة فيه، لأنه الشخص متجاوز بسرعة بقلقه. يعني أحد أعراض القلق اللي بيضل قلق كل الوقت الشخص اللي عنده قلق عام، وكل الأشياء تحمل احتماليتها الأكثر خطرا دائما، فهو مهدد على طول، وفي عنده شعور بعدم القدرة على حل الموضوع، ودائما عليه ضغوط إضافية على الآخرين، فشي طبيعي يكون عصبي. العصبية جزء من الأعراض الحقيقة، وما في شك المعالجة النفسية مهمة مثل ما قلنا هذيك المرة، رغم أنه الأدوية بتفيد كمان، بس كثير مهمة المعالجة النفسية التأهيلية كمان. إن شاء الله نكون جاوبناك.
1: شكرا دكتور ياسر. ننتقل إلى سلطنة عمان إلى مسقط، واتصال يريدنا من مستمعينا غالب. أهلا وسهلا فيك غالب، كيفك؟
4: أهلين، مساء النور، الحمد لله تمام، كيفك إن شاء الله؟
1: أنا بخير طيبة. شكرا. أهلاً. تفضل دكتور ياسر عم يسمعك.
3: يا هلا.
4: شكرا. أهلين دكتور، إن شاء الله أتمنى لك يوم جميل صراحة. تسلم. موضوعك دائما أنا أستمتع فيه واستفيد منه كثير. انت يعني الحاله النفسيه اللي فينا يمكن وقالت اسمعكم حالتنا شويه بتهدى دكتور، بس عجبني كلامك في موضوع اللي هو انت سميت ان العصبيه في ضعف الرجل، يمكن ما اعرف تقول اكثر شيء، بس انا اعتقد اختلف معك في هذه النقطه. اذا انت تسميه ضعف للرجل فما برود الاعصاب للرجل ماذا تسميه؟
1: والنقطة
4: الثانية أنا أحس
3: أيوة.
1: يعني إذا كانت العصبية عند الرجل ضعف، فالبرودة الأعصاب شو؟ قوة
3: هائلة طبعا. قوة هائلة أصلا، يعني لو نسأل سؤال كنا جاوبنا
4: دكتور.
1: نعم تفضل
4: دكتور. بس نقطة بس عشان يكون واضح السؤال، للأسف يعني إحنا أو مجتمعنا بشكل عام، سواء الزوجات أو الزملاء، يشوفونا لما عندنا برود أعصاب أو تحكم أو عدم يشوفون هذا الضعف منا، فيستغلوا الأسلوب على الهدوء اللي معانا كذا قصد.
1: شكرا غالب. تفضل دكتور ياسر.
3: طيب ان شاء الله نقدر نجاوبك. ما في شك هو اقوى الحل اذا بدك الحل العصبيه هو القدره على التحمل العصبيه، والقدره على عدم الدخول في المعادله، لانه الشخص العصبي بتغذي عصبيته لما بتدخل معه بالديالكتيك، هيدا بالايكو.
1: نعم.
3: بالصدى تبع عصبيته بتصير كانه عم يحط حدا كاز على النار بشكل متبادل. الحل هو الصمت الحقيقه، سكوت، وهو قوة كبيرة بالعكس، يعني هو قوة كبيرة أصلا، يعني مقولة مقدسة، هي ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد هو من يمتلك نفسه عند الغضب، مقولة كل الأخوة بيعرفوها أكيد. فهالقدرة على إدارة الغضب والعصبية، وإنه ما ندخل على حصانات هذول الكبار، هي قوة كبيرة عكس الضعف اللي بيرافق العصبية. أما السيدات أو الآخرين اللي بيستغلوا أنه عصبوا عليك وأنت ضليت ساكت وربما يستغلوا الموضوع، صدقني أنه العكس تماما، لأنه أصلا بيأسوا للشخص العصبي لما بتسكت أنت وما بتدخل باللعبة تبعه، بيأس وبيعرف أنه لأي حد أنت قوي، بس بشرط ما تتحول لخضوع سلوكي، انه تقبل بشروطه بدون حدود وبدون شو اسمه، بس ما تكون خضوع سلوكي للشخص الاخر، لكن انك تكون قوي لدرجه ما تدخل بسجال الرد العصبي، لا هو بيقدرها وبيشعر باحباط لانه ما نجح بانه يهزك او يوترك.
1: شكرا غالب على اتصالك، شكرا دكتور ياسر خيربيك على إجابتك. ننتقل إلى سوريا، إلى بلدك. مواطن كتب لك بيقول لك مرحبا، عندي سؤال لي دكتور ياسر المحترم. الكز على الأسنان عند اليافعين لدرجة تخريب الأسنان، هل هو حالة عصبية معينة أو قلق أو تحت أي مسمى؟
3: طبعا مشائعة كتير، هي أثناء الليل. الحقيقة عندنا مجموعة من الأعراض القلقية التي تنقل من النهار إلى الليل إلى النوم، منها الصرير الأسنان هذا اللي هو بيكون لا إرادي وعنيف، حتى مو بس بيشدوا على بعضهم، بيتحركوا بالضبط، حتى بيتحركوا وبيسمع صوت الشخص اللي جنبك، بيسمع صوت مثل الطاحون. يعني عرض موجود كتير. ما في شك أطباء الأسنان بيحاولوا يحطوا أجهزة أحيانا أو يعملوا شيء، لا هو القلق الحقيقة، قلق الليلي هذا اللي هو كامن ويتظاهر ليلا، كبت كبير بالنهار، الجو غير آمن نهارا، أكيد بيساعدك تحل المشكلة النهارية، تشفر يعني تفك تشفير الرسالة، وبعض مضادات القلق اللي ممكن ناخدها ليلا، وبعض الاسترخاءات والأشياء التأمورية اللي بتساعد. في من الأمراض الأخرى اللي بتنتقل ليلا هي السلس البولي عند الأطفال أيضا.
1: اثنيناتهم
3: مشهورين كتير وفي الكوابيس الليلية، يعني هاي ثلاث أعراض الأكثر شيء قلقية تنتقل من الوعي إلى اللاوعي بالضبط ليلا،
1: من النهار إلى الليل. من السودان بشكل سريع أيضا دكتور ياسر خيربيك، أنا آسفة يعني أستعجلك ولكن يعني مضطرة، بيقول تحياتي للعظيم دكتور ياسر خيربيك لك سونيتا. سؤالي كيف يتعامل الشخص مع والده إذا كان شخص كتير عصبي يثور كالبركان لأتفه الأسباب؟ هل هذه العصبية سببها تنشئة في الصغر أم تولد مع الشخص في جيناته؟
3: غالبا طبعا ممكن تكون من الصغر، وممكن تكون تنشئة، وممكن تكون وراثة، وممكن تكون مرض نفسي. غالبا يعني الشخص العصبي دائما مثل حضرتك اللي عم توصف الوالد، حالة مرضية، هيدي أكيد حالة مرضية، وهو مغلوب على أمره في مكان ما، أكيد ما عم يقدر يحل المشاكل بمكان ما. إذا الوضع بيسمح لاستشارة ولو دوائية، يعني حتى عن طريق الطبيب العام أو العصبية، مش شرط يكون طبيب نفسي، لبعض الأدوية اللي بتهدئ يعني ممكن يكون مفيد له ولكم كلكم، لك يروح يشوف طبيب نفسي وكذا، عمل لك أني عم نمزح مع بعضنا، ما رح يقبل يكون مصدر نقص، يعني ديجا يعني سابقا عنده شعور بالنقص، شخص عصبي بشكل هذا عنده شعور بالنقص أكيد، فتضف له شعور نقص آخر ما رح يتحمله أبدا. فمرأوا بشي دوائي بيساعدكم. الحقيقة سلوكيا كتير صعب الحوار، لأنه دائما يعني الدماغ القديم هو اللي عم يتصرف.
1: نعم، شكرا دكتور ياسر خيربيك. نعود إلى سوريا مجددا مع هذا السؤال. تحياتي لك لضيفك دكتور ياسر. هل يوجد أغذية طبيعية تخفف من حدة العصبية؟ يقال إنه كثرة شرب الشاي والقهوة تسبب العصبية،
3: صح؟
1: ما صحة هذا القول؟ وشكرا لكم.
3: صح، المنبهات للكافيين وبعض أصلا المخدرات اللي هي كوكايين والأنفيتامين وشو هي منبهات.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: المجلة،
0: برنامج سياسي يرصد أبرز قضايا الأسبوع ويفك رموزها مع نخبة من الخبراء والسياسيين، مباشرة من مونتي كارلو الدولية كل يوم جمعة في 2:00 وفي إعادة عند 7:00 بتوقيت باريس. فيديو المجلة تجدونه على موقعنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي لمونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. الآن غداً، طارق حمدان.

0: وبرنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى ومع اقتراب اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال سنتحدث عن هذه الظاهرة التي تجتاح العديد من البلدان العربية وخصوصا تلك التي تعاني من الأزمات والحروب. سيكون معنا العديد من الضيوف من مختلف البلدان. الأستاذ بهجة الحلو منسق دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة. نادين النم مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة إنقاذ الطفل تنضم إلينا من الأردن. رولا لبس مختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات من لبنان. وعصام علي مسؤول سابق في برامج الحماية الاجتماعية في منظمة اليونيسف ينضم إلينا من السويد. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى فلسطين ونتوقف عند موضوع أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل. هذه الأموال هي عبارة عن الضرائب الفلسطينية التي يعني تقوم بجبايتها إسرائيل، وهذه الأموال هي محتجزة من أكثر من عام. نتحدث عن أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي، ونتحدث عن تداعيات كثيرة على الخدمات العامة في فلسطين منها قطاع الصحة بشكل أساسي والتعليم. الموضوع يهدد حياة آلاف الفلسطينيين في مختلف المدن. بإمكانكم مستمعينا الكتابة لنا من خلال رقمنا على الواتساب. الرقم هو 0033-764-43-9855.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في ظل الأزمات الاقتصادية، في ظل النزاعات والحروب التي تشهدها بعض الدول، يدفع ملايين الأطفال في العديد من البلدان العربية إلى سوق العمل. ما تداعيات ذلك على حياتهم وتعليمهم ومستقبلهم؟ وما سبل حماية أجيال المستقبل من هذه الظاهرة المتصاعدة؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ بهجة الحلو منسق دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة. نرحب بك أستاذ بهجت.
2: أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا
0: أستاذ بهجت الحلو. يعني عمالة الأطفال في المدن الفلسطينية هي كانت مرتفعة قبل 7 أكتوبر، الآن أيضا تشهد تصاعدا مخيفا في معظم المدن. وإذا تحدثنا عن قطاع غزة، هناك كارثة إنسانية تعد واحدة ربما من أقصى الكوارث في العصر الحديث. عمالة الأطفال لا تزال مستمرة على الرغم من ربما عدم وجود سوق حقيقي للعمل حاليا. هل ممكن أن تضعنا في صورة الأوضاع لديكم؟
2: في الحقيقة أن الحديث عن الأطفال في قطاع غزة وما آلت إليه مصائرهم وأوضاعهم الآن هو حديث مثير للشجون، وهنالك يعني انتهاكات واسعة النطاق طائشة تمس مئات الألاف من الأطفال في قطاع غزة، ليس ابتداء من 21,000 طفل قتلوا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، ومنهم 44,000 جريح، ومن بين القتلى من الأطفال 1,000 رضيع فقط يا سيدي. منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي قتل أكثر من 100 طفل، وبالتالي هذا الاستهتار واسع النطاق للحق بالحياة وللحق في الكرامة وفي مستوى معيشة الأطفال هو أمر يعني نشكر قناتكم على تسليط الضوء عليها مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال. الأطفال في قطاع غزة الآن يا سيدي وجدوا أنفسهم مضطرين للانخراط في سوق العمل، ليس أمرا مختارا من طرفهم، إنما نتيجة الظروف الاقتصادية والإنسانية القاسية التي فرضتها الحرب غير المسبوقة. هي طوال 20 سنة الماضية كنا نتنقل ما بين حرب وهدنة ثم حرب ثم هدنة ثم مصالحة ثم انقسام وأخيرا حرب الإبادة. في هذه السنوات الطويلة كانت الأسر تتقوت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها لرفق الأطفال بالحماية. وكان هنالك كما ذكرت قبل حتى حرب هذه الإبادة أوضاعا صعبة، تسرب خلال الأطفال إلى سوق العمل وتركوا مقاعد الدراسة، لكن مع حرب الإبادة الأخيرة أدى فقدان مصادر دخل الأسر البطالة 100% في قطاع غزة، لم يعد هنالك موارد أو مؤسسات. واستشهد أولياء الأمور والوالدين، وهنالك آلاف من الأطفال الناجين الوحيدين أو طفل يعيش مع أبيه أو مع أمه، وهنالك الآلاف مع أقاربهم.
0: نعم.
2: مع حركة النزوح المتكرر وتدمير البنية التعليمية، المدارس 90% من المدارس دمرت، وما تبقى هو أصبح مراكز إيواء. هذه جميعها دفعت العديد من الأطفال لتحمل أعباء إعالة من تبقى من أسرهم أو المساهمة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
0: أستاذ مشت، ما أنواع الأعمال التي يضطر الأطفال إلى ممارستها حالياً؟
2: والله الأعمال يعني في غاية المثيرة للشجون والألم في حقيقة. هنالك أطفال أصبحوا باعة على بسطات صغيرة، يبيعون بعض الحلوى، يقومون بتوصيل المياه من عربات توزيع المياه إلى أسر بعيدة، يقومون عبر دراجة متهالكة بتوصيل بعض الأغراض إلى الأسر. يقومون شغلة يقومون بها الأطفال في قطاع غزة هو جمع الحطب وبيعه. عندما تتحدث عن جمع الحطب إنما تتحدث عن بقايا متهالكة، البلد لا يوجد فيها أشجار ولا غابات، إنما تجميع، يدخلون بين الركام المدمر للحصول على بقايا الأثاث المدمر بأيديهم الغضة الطرية لتجميع هذا الحطب وبيعه للناس. وبالتالي الأطفال هم يقومون بمهام بالغة الخطورة، بالغة القسوة، لا يمكن وصفها. وبالتالي يجب تسليط الضوء على ما يجب القيام به من تدابير لوقف هذا الانتهاك الطائش لحقوق الأطفال في حياة في حدودها الدنيا ملائمة ومناسبة.
0: ما أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال أستاذ بهجت؟
2: هنالك أنماط متعددة، منها العنف الجسدي، العنف النفسي، العنف الاجتماعي. هنالك يعني ما يجري هو يؤثر على نموهم الاجتماعي والعاطفي. يعني الطفل الذي يجبر على العمل في سن مبكرة يفقد جزء كبير من فرصته في التعليم واكتساب المهارات اللازمة لبناء مستقبله والمساهمة الإيجابية في مجتمعه. يعني تداعيات الحرب يا سيدي لا تؤثر على العنف الذي يدفع الأطفال إلى الشارع وما يترتب عنهم من حرمان اقتصادي، بل يمتد إلى الصحة النفسية للأطفال. الأطفال في قطاع غزة هم يعني أجساد تمشي عبارة عن صدمات متكررة متراكمة نتيجة مشاهد الدمار وفقدان الأسرة، العنف الناجم عن الخوف المستمر، العنف الناجم عن انعدام الشعور بالأمان. هذه انعكست، وربما الخبراء معك في هذا اللقاء يتحدثون عن صور القلق والاكتئاب واضطرابات النوم وصعوبات التعلم وسلوكيات تسمى انسحابية عدوانية ما لا أعلم، مما يستدعي حقيقة استجابات متخصصة وطويلة الأمد.
0: أخيرا لو سمحت لي، نعم أريد أن أتوقف عند آخر كلمة تفضلت بها، الأمد، طويلة الأمد. ما المخاطر بعيدة المدى التي قد تواجه جيلا كامل يعيش هذا الواقع الصعب، يحرم من التعليم، يحرم من الحياة الطبيعية التي يستحقها كل طفل؟
2: يعني هذا طويل الأمد إنه يمس بشكل كبير ما جاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأنه ينبغي مواجهة كافة أشكال التمييز. طويلة الأمد تعني أن هنالك مسيرة طويلة الأمد من التمييز والحرمان ستكون بحق هؤلاء الأطفال، وهي مؤسسة على السن، هذا السن الغض الطري، ومئات الآلاف من الأطفال سيحرمون بشكل ممنهج بشكل يميزهم ويحرمهم من حقوقهم الأساسية. وبالتالي العمل في هذه السن يعني حرمانهم من الأسرة، من الدفء، من اللعب، حرمانهم من التعليم. وبالتالي هذه التنمية الشخصية التي نسعى إليها وسعى إليها الإعلان العالمي واتفاقية حقوق الطفل ومؤسسات حقوق الطفل وآليات الدولية لحقوق الطفل إنما قوضت وانتهكت وانهارت أمام هذا المشهد لانتهاك مستمر وطويل الأمد للأطفال، مما يستدعي إلى تضافر. بصراحة يجب أن تكون هنالك خطة من منظور حقوق الإنسان ينبغي من خلالها هو الإلزام وإعمال القواعد القانونية لجميع الأطراف، الاحتلال والجهات الرسمية في قطاع غزة ومؤسسات المجتمع المدني، كيف تقوم بدورها لتوفير الحماية الدنيا للأطفال.
0: باشا الحلو، منسق دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، شكرا جزيلا لك. تنضم إلينا الأستاذة رولا لبس، مختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات. نرحب بك أستاذة رولا.
3: أهلا وسهلا.
0: يعني الظاهرة تضرب لبنان أيضا، يعني قبل الحرب الأخيرة وخلال هذه الحرب، كيف تؤثر الحروب والأزمات الإنسانية على ازدياد عمالة الأطفال أستاذة رولا؟
3: نعم، للأسف نحن في بلدنا لم تتوقف الحرب، يعني تتوقف فترة ونعود.
0: نعم.
3: يتوقف النزوح ويعود، وهذا ما أثر سلبيا جدا على أطفالنا. إذا بدي أبدأ، رح أبدأ من الناحية النفسية قبل ما نقول من الناحية الاجتماعية. بالنسبة للأطفال نفسيا، الأطفال أصبحوا بلا أمان وليس لديهم نظرة إيجابية للمستقبل، وكأنهم فقدوا الأمل. يعني إذا كان عندهم أمل أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، هلأ عم بيحسوا أكثر أنه ما بقى في أمل خلص، وكأنه المستقبل أصبح سوادا، خاصة الأطفال الذين شهدوا على تدمير منزلهم، منازلهم وضياعهم وقراهم وأماكن عمل أهليهم، والأشخاص الذين استشهدوا من عائلاتهم. يعني نحن نواجه حالة من يمكن تسميتها باليأس بين الأطفال للأسف، رغم المحاولات الكبيرة والحثيثة لإنقاذهم من هذا الشعور، إنما الوضع الراهن في البلد لا يسمح بهذا الشيء. هيدا ولم نتكلم بعد عن الظروف القاهرة التي قد تدفعهم للنزول إلى الشارع للذهاب للعمل، على محطات الوقود، على بشكل أشخاص يوصلون طلبيات، يعني بظروف ليست ملائمة ومؤاتية لأعمارهم ولحالتهم الصحية ولنموهم العقلي حتى.
0: أستاذة رولا لبس، يعني إلى أي مدى يمكن الحديث اليوم عن جيل مهدد، يعني نتيجة تداخل النزوح، الفقر، الحروب المتتالية، وما تأثير ذلك على مستقبل البلاد يعني بشكل عام؟
3: طبعا، يعني نحن هذا الجيل، وخاصة نحن اليوم يعني بهذا الأسبوع والأسبوع الذي مضى، يتم مناقشة حتى الامتحانات الرسمية في البلد، يعني لدينا الشهادات الرسمية، فهناك نزاع طويل بين أنه هل يجب أن تقام الامتحانات نعم أم لا، وقد تلغى. فالجيل بأكمله من الناحية الثقافية والتعليمية يعاني من ظروف قاهرة قد تؤثر طبعا على مستقبل البلاد. يعني لدينا جيل أمضى سنوات بين الحروب والنزوح وحالة محاولة البقاء على قيد الحياة، وليس الحياة، وليس يعني ما يمكنهم أن يأخذوه من الحياة من تعليم وثقافة وتسلية، ويعني حرموا من هول كلهم، وما تبقى لهم هو محاولة البقاء على قيد الحياة. فبالتالي نحن ننتج حلقة مفرغة جديدة من الفقر والأمية والهشاشة الاجتماعية، خاصة بالمناطق التي يعني ترزح تحت وطأة الحرب المستمرة. فطبعا هذا قد يؤثر ويؤثر على بنية المجتمع ككل. فنحن
0: نعم. أستاذة رولا، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ عصام علي، مسؤول سابق في برامج الحماية الاجتماعية في اليونيسف. نرحب بك أستاذ عصام.
4: أهلا بك
0: أستاذ عصام. يعني ظاهرة عمالة الأطفال هي موجودة ومتصاعدة ليس فقط في البلدان العربية التي تشهد الحروب، بل أيضا في تلك البلدان التي تشهد الأزمات الاقتصادية. نتحدث عن بلدان كثيرة، إذا استثنينا بلدان الخليج هذه الظاهرة هي موجودة بكثرة في كل البلدان تقريبا. ما العلاقة بين تراجع الحماية الاجتماعية وارتفاع عمالة الأطفال؟
4: الحروب والأزمات طبعا بتفاقم من حاجات كثيرة جدا، مشاكل كثيرة، منها طبعا القطاع التعليم أو عدم استمرارية عملية التعليم، والحاجة التانية هي انقطاع سبل العيش الطبيعية حتى للأسر للكبار مش بس للأطفال. وبالتالي الفقر الشديد بيؤدي إلى إفقار عدد كبير من الأسر، زائد مشكلة النزوح سواء الداخلي أو اللجوء إلى الخارج. وفي جزء استغلال صريح، خلينا نتكلم بصراحة، استغلال صريح في أعمال قتالية أو عسكرية للأطفال. ممكن ما تبقاش بس القتال من خلال أسلحة، لكن استخدامهم في معسكرات الميليشيات المختلفة أو العناصر المختلفة المتقاتلة في البلاد، بالتالي بيقدموا نوع من الخدمات خصوصا الفتيات لهذا الموضوع. الموضوع يعني متعقد شوية، لكن المشكلة الرئيسية في البلاد العربية أنه ما فيش خطة كانت موضوعة بالأساس للتعامل مع ظروف الأزمات الشديدة، وبالتالي احنا بننتظر الأزمة وبنبتدي نشوف رد الفعل.
0: ولكن هذه الأزمة هي ليست جديدة، يعني حتى في بلدان لا تشهد حروب، بلدان مستقرة، نتحدث عن مصر، نتحدث عن المغرب، نتحدث عن الأردن، يعني نعد معظم البلدان العربية. أستاذ عصام علي، ما المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومات؟ يعني في معظم البلدان هناك قوانين، ولكن يبدو أن هذه القوانين هي غير مفعلة.
4: طبعا هو الجزء من هذه البلاد تحديدا في فكرة السوق الحرة، اللي هي الدولة بتقلص بقدر الإمكان وجودها في تنظيم، حتى في التنظيم مش بس الاقتصادي لكن حتى التنظيم الاجتماعي. بمعنى أنه هتلاقي في كل هذه البلاد في برامج تقشف في مجالات الاجتماعية، بالذات في مجال الصحة، في مجال التعليم، وبالتالي الخدمات الأساسية بتتقلص. وفي نفس الوقت بيحصل نوع من التسرب الشديد في كل المجالات، ويبقى فيه التركيز على فئة كبيرة جدا. وعشان كده شوية دلوقتي بقى الكلام مش بس على وجود فقر في بعض البلاد، لكن تفاوت الضخم جدا في الدخل وفي الثروة في البلاد. وبالتالي فما فيش آليات اللي ما كانت موجودة سابقا للتفتيش وغير التفتيش، وكل الكلام ده كلها آليات غير فعالة وثبتت عدم فعاليتها.
0: طيب
4: احنا في أزمة شديدة، لأنه هذه البلاد تحديدا ستتأثر قريبا جدا في موضوع التصدير نتيجة وجود عمل الأطفال في السلع المصدرة.
0: نتمنى أن تبقى معنا أستاذ عصام علي. تنضم إلينا الأستاذة نادين النمري، مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة إنقاذ الطفل. نرحب بك أستاذة نادين.
5: أهلا، مساء النور. يا هلا، عفوا، في
0: تكية أم علي. إذن عفوا أستاذة نادين النمري، ظاهرة موجودة تتحدثين إلينا من الأردن، وحال الأردن هو مشابه للعديد من البلدان العربية. القوانين موجودة ولكن يبدو أنها غير مفعلة. ما الذي يمنع من تفعيل القوانين التي تنص على أن عمل الأطفال هو ممنوع ويحاسب عليه القانون؟
5: بداية شكرا على هذا الطرح المهم والرئيسي. ربما يعني أبرز الإشكاليات عندما نتعامل مع عمل الأطفال هو التركيز المفرط على الأطر التشريعية والقانونية، وكأن التشريع لوحده سيقوم بحل هذه المشكلة. التشريع بحاجة إلى أدوات إنفاذ. نحن ربما في الدول العربية طبعا يختلف الأمر من دولة إلى أخرى. نحن نعرف يعني بعض الدول يسمح بعمل الأطفال في سن 13-14، في دول أخرى كالأردن في سن 16 عام، لكن لا يتم تفعيل آليات الحماية الاجتماعية لحتى نحد من هذه المشكلة، رغم وجود التشريعات والأطر الناظمة لذلك. التعامل مع مشكلة عمل الأطفال يتطلب التعامل مع جذورها وأسبابها. وكما تفضل ضيفك الكريم عندما قال أن الجذور هي في الغالب اقتصادية اجتماعية. فيعني حينها يعني في حال أنت كنت تفرض غرامة على الأهل في حال قاموا بتشغيل أطفالهم أو في حال التسرب من المدرسة، لكن ما هو الخيار البديل الذي تقدمه لهذه العائلة؟ ونحن نعلم مثلا خلال الأعوام الأخيرة من جائحة كورونا إلى تبعات الحرب على أوكرانيا وأيضا الحرب على غزة وحاليا ما يحدث من ارتفاع في كلف المواد الأساسية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والتأمينات وما إلى ذلك. فيعني نحن نتحدث في الأعوام الأخيرة هناك ازدياد في الضغوطات الاقتصادية، وستكون النتيجة الطبيعية هو ازدياد في حالات عمل الأطفال. أيضا هناك نقطة ربما رئيسية يجب الحديث عنها، وهي الدعم المقدم لغايات الاستجابة الإنسانية والإغاثة. يعني نحن في وقت يتم صرف أموال أعلى على التسليف، فإن الأموال المخصصة للبرامج التنموية والإغاثية هي في تراجع مستمر، وحتى عندما كانت هذه التمويلات في وضع أفضل نحن نعلم أن برامج التمويل الأجنبي هي عادة تكون مربوطة بجدول زمني محدد، فطالما عندما ينتهي البرنامج ينتهي التدخل. وربما من هنا نحن نتحدث عن ربما الدور المهم المناط بربما المؤسسات المحلية، سواء كانت الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني المحلية والتمويل المحلي، وإذا قلنا عن المسؤولية الاجتماعية للشركات في مكافحة ظاهرة عمل الأطفال التي تكون بشكل أساسي من خلال أول بداية التعامل مع التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها على الأسر.
0: نادين النملي، أريد أن أقرأ لك رسالة المستمع ياسر، يكتب إلينا من الأردن من عمان تحديدا. يقول ياسر: المنظر يتقطع له القلب، آلاف الأطفال نجدهم في الشوارع يبيعون مواد بسيطة، وأيضا عندما نذهب إلى المناطق الصناعية وخصوصا ورش تصليح السيارات، جزء كبير من العمالة هناك هم من الأطفال دون سن 18. هل لديك تعليق على رسالة المستمع ياسر أستاذة نادين؟
5: يعني المستمع ياسر هو تحدث عن الواقع الذي نراه كل يوم، فللأسف يعني مشكلة عمل الأطفال ليست مشكلة بحاجة إلى البحث في الزوايا. يعني أنت مجرد أن تكون في الشارع أو في مكان عام ستجد إما الأطفال العاملين في الشوارع أو الأطفال الذين يعملون في التسول، وهو واحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وكذلك الورش. وربما هذه المشاهد هي ما تعيدنا للتأكيد إلى ما قلته سابقا عن أهمية الحماية الاجتماعية المطلوبة على مستوى الأسرة ككل، وبالتالي انعكاسها على حماية الأطفال. التعليم هو حجر أساس، والتعليم هو وسيلة للتنبؤ المبكر فيما يتعلق باحتمالات التسرب المدرسي، أيضا التدخلات مثل التغذية المدرسية، الدعم الغذائي للأسر، لأن هناك علاقة وطيدة ما بين سوء التغذية والتسرب المدرسي الذي ينجم عنه لاحقا عمل الأطفال.
0: أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذة رولا لوبوس المختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات. أستاذة رولا لوبوس، ما الانعكاسات الصحية النفسية والتعليمية لعمل الأطفال في سن مبكرة؟
6: من الناحية الصحية، إذا كنت سأبدأ من الناحية الصحية ونظرا للوضع الذي يمر به بلدنا حاليا لبنان، فالعديد من المرافق الصحية والمستشفيات قد تضررت بفعل الحرب، وبالتالي العديد من الأطفال لم يتمكنوا من الوصول للحصول على المساعدات اللازمة، وهذا ما أثر على وضعهم الصحي الجسدي وحتى على مستوى الغذاء لديهم. رغم تدخل العديد من الجمعيات الدولية والجمعيات المحلية وحتى الوزارات لإنقاذ
3: ما يمكن إنقاذه من الناحية الصحية وحتى النفسية. إنما كما ذكرت سابقا الحالة النفسية ليست جيدة أبدا، وتسعى الجمعيات العديدة الموجودة في البلاد لتوفير مساحات آمنة للأطفال في مراكز وأماكن النزوح، ولتفعيل قانون الأحداث والقوانين التي تمنع عمالة الأطفال والتي تسعى لحماية الأطفال. ولدينا القانون 422 والقانون 164 نسعى لتفعيلهم ولرصد حالات الاعتداءات التي ممكن أن يتعرض لها الأطفال والانتهاكات في أماكن النزوح المكتظة جدا والتي يتعرض فيها الأطفال لضغوطات شتى ولانتهاكات جسدية ونفسية وحتى جنسية. فيتم التدخل لحماية هؤلاء الأطفال. إنما أقول أن يعني كل ما يتم تقديمه يبقى ليس كافياً بغياب الفرصة لهؤلاء الأطفال للعودة إلى التعليم، للحصول على أبسط حقوقهم، للحصول على الأمان. أعود وأكرر، مهما قدم لهم اليوم بعد تكرار الظروف النزوح والحروب المستمرة والظروف التي مرينا بها من انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي العظيم الذي الهائل الذي مرت به البلاد، فهذا كله رمى بثقله على الفئات الأكثر هشاشة، الأكثر ضعفا، الأكثر التي هي بحاجة للحماية اللي هي الأطفال. فدائما الأطفال في هذه الظروف يدفعون الثمن من أحطهم النفسية والجسدية، وأقول أن هذا ما دفع العديد من العيال مجبرة لإرسال أطفالها إلى الشارع للتسول أو للعمل
0: بظروف
3: قاسية للحصول على مردود مادي.
0: أعود إلى الأستاذ عصام علي المسؤول السابق في برنامج الحماية الاجتماعية في اليونيسف. أستاذ عصام علي، يعني استمعنا إلى الأستاذة رولا لوبوس، يعني تقول هناك عائلات هي مجبرة، هناك أطفال هم مجبرون على العمل، هم مجبرون على الخروج إلى الشارع. يعني هناك من يقول أن عمالة الأطفال هي في بعض المناطق هي تحولت إلى وسيلة للبقاء على قيد الحياة أكثر منها خيارا اقتصاديا.
4: للأسف في ظروف الحروب بيبقى الوضع طبعا صعب جدا في ظروف الحروب، والبشر مش حروب، كل أزمات كارثة طبيعية، في الظروف دي بيبقى الوضع صعب جدا، خصوصا انه لو ظروف البلد نفسها فيها مشاكل اقتصاديه سابقه على هذه الحروب، وبالتالي ما عندهاش اي قدره على التكيف مع حجم النزوح وحجم الدمار اللي بيحصل للاطفال. لكن بشكل عام حتى لو الحروب دي يعني ممكن تبقى مستمره في بعض البلاد لفترات اطول من بلاد اخرى، لكن الأوضاع في البلاد العربية في العقدين الماضيين بالذات تدهورت أكثر نتيجة لبرامج التقشف الشديد اللي فرضت على هذه البلاد من خلال الديون المختلفة الخارجية، اللي أدت إلى قطع كل البرامج الأساسية للتعليم، إلى تقليص ميزانيات الخدمات الأساسية كالتأمين الصحي، إلى حتى برامج الحماية الاجتماعية. برامج الحماية الاجتماعية هي برامج مكملة على الخدمات الأساسية، فإذا الخدمات الأساسية لو مش متوفرة فبالتالي هيبقى في ضغوط شديدة أن أنا أجي في الوقت ده وأبتدي أطالب بالتعديل بالخدمات دي. طبعاً جزء أهم جداً في السنة دي بالتحديد هو أنه تقلص المساعدات الدولية بشكل حاد جدا، خصوصا لدى الأمم المتحدة.
0: من يتحمل المسؤولية في مواجهة هذه الظاهرة؟ الحكومات، الأسر، المجتمع الدولي، المنظمات الإنسانية، المسؤولية تقع على عاتق من أستاذ عصام علي؟
4: كل الأطراف فيها لها مسؤولية بشكل محدد. لو احنا بنتكلم على الدول العربية عندنا على الأقل فئتين كبار، في دول بتعاني من صراعات مسلحة لها فترة طويلة جدا، وبالتالي ما فيش أي خطط يعني ده بيبقى فيها مؤثرات طبعا دولية انه يبقى في خطط للسلام او للتعافي بقدر كبير بعد الحروب. وفي جزء تاني لا يعاني من حروب لكنه يعاني من ظروف اقتصادية صعبة جدا.
0: نعم.
4: وبالتالي المسؤولية هنا لازم تبقى انه اولا لازم يحصل نوع وقف لهذه البرامج التقشف الشديد، لانه ده حتى في اوروبا دلوقتي بدأت برامج التقشف تأثر على الاسر بشكل حاد، وبالتالي الحروب بتؤثر على كل الاقتصاد العالمي وبالتالي بتؤثر على الحروب.
0: ما سياسة نعم
4: تفضل.
0: ما السياسات الأكثر فاعلية التي أثبتت نجاحها في الحد من هذه الظاهرة؟ هل هناك تجارب مشابهة في أوضاع معقدة كالأوضاع التي تعيشها البلدان العربية أثبتت فعاليتها أستاذ عصام علي؟
4: في بعض الإجراءات بتساعد، التحديد أن يبقى فيه زي خطط مجهزة لحالات الطوارئ. يعني هندي مثل من الفترات السابقة لما كانت في حروب في سوريا وكان في نزوح من البلدان المجاورة كثيرة، تركيا وسوريا ولبنان، ونزوح داخلي. ما كانش في أي خطة جاهزة للتعامل مع هذا الموضوع، وبالتالي حصل نوع من الاستغلال للأطفال والاتجار في الأطفال واختطاف الأطفال واختفائهم، وبالتالي لازم يتحط زي خطة مجهزة في حالة الطوارئ. كان أحد الأمثلة مثلا في حكايات كوارث طبيعية ما كانتش في حروب، كانت أنه بيمنع خروج أي طفل بدون ولي أمر ولا يصح التفويض الورقي اتلغى، انه لازم يبقى في تدقيق اكتر. عندي مراكز تقدر تتجاوب مع وضع الحر بشكل اسرع كتير، وبالتالي في بعض التجارب الجيده اللي بتقدر تقول ان في حالات الحروب اقدر اتعامل ازاي واقدر احمي الوضع ازاي. يمكن في تجارب في التعليم مثلا طبقت في سوريا في اثناء الازمه، استغنت عن المدارس لكنها كانت حاجه زي حقيبة متحركة بقدر تجي، وبالتالي لا يفقد الأطفال التعليم.
0: نعم.
4: وبالتالي في وسائل جديدة نقدر نستعين بيها في المقلل الأثر شوية على الأسر. وفي تجربة كانت في لبنان جيدة جدا، كانت إنه كل الجهات المختلفة الدولية والمحلية كانت بتعمل برنامج واحد لدعم الأسر، وبالتالي كان فيه تمويل أكبر. بس طبعا البرامج دي بتبقى ليها مده زمنيه وبتنتهي بشكل سريع.
0: طيب. رشا تكتب الينا من المانيا. رشا تقول انا لاجئه سوريه انتقلت الى المانيا في العام 2012، زرت سوريا بعد غياب اكثر من 13 عاما وصدمت بحجم عماله الاطفال. الظاهره كانت موجوده في السابق ولكنها اليوم منتشره بشكل كبير، يتم استغلال الاطفال في كل الاعمال وخصوصا الاعمال الشاقه، من مزارع إلى ورش إلى بيع في البسطات إلى آخره. الأوضاع ستكون كارثية إذا لم يتم الحد من هذه الظاهرة. أريد أن أعود إلى الأستاذة نادين النمري مديرة الإعلام والمناصرة في تكية إم علي. أستاذة نادين، يعني برأيك ما الحلول الممكنة؟ ما الأولويات التي يجب أن تعتمدها الحكومات لحماية الأطفال وخصوصا الأكثر هشاشة؟
7: نعم، كما تفضلت المستمعة من سوريا، عندما نتحدث عن أزمات أو حروب يطول أمدها، هنا نتحدث أيضا عن ظروف اقتصادية أسوأ وعن سبل تكيف تتخذها الأسر، ومن ضمنها طبعا أبرز سبل التكيف إلى جانب أن تقليص الوجبات الغذائية والاحتياجات هي عمل الأطفال وزواج الأطفال. ربما ما تحتاجه الدول في للحد من هذه المشكلة، والتي ربما للأسف علينا أن نتفق أن القضاء عليها هو أمر صعب جدا. المطلوب هو أن يتم تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية، وأن يكون التعليم هو حجر الأساس للوقاية، لأنه دائما عندما نتحدث عن عمل الأطفال هو لا يأتي فجأة، إنما هو بيكون في تسلسل. يعني بداية يكون هناك غياب أكثر في الأيام للطالب في المدرسة. هذا الغياب يتحول إلى انقطاع ثم يتحول إلى عمل أطفال. فبالتالي أنظمة التنبؤ المبكر بالتسرب المدرسي لها دور مهم في هذا الموضوع. أيضا التغذية المدرسية، وأنا هنا أشدد على هذا الموضوع لأن كافة الدراسات الدولية أثبتت أن وجود وجبة مدرسية يعتبر حافز للأهالي الأكثر فقرا في إرسال أبنائهم إلى المدرسة لتأمين هذه الوجبات. فبالتالي أنت هنا بالتزام الطفل لساعات أطول في المدرسة، فأنت تقلص من ساعات عمل الأطفال. وأيضا هناك جانب الخاص بالدعم النقدي للأسر، وهي أيضا الإشكالية التي تحدثنا عنها في ظل تراجع حجم الدعم الدولي والضغوطات التي تعاني منها الدول النامية. وربما في هذا المجال وأيضا من الأمور المهمة جدا هي تشديد الرقابة على مشغلين الأطفال. يعني عندما نتحدث عن وقاية من عمل الأطفال نحن نتحدث عن تدخلات على مستوى الطفل والأسرة، لكن يجب أن يكون هناك تدخلات مع المشغلين للأطفال. التأكد أن الأطفال في السن الذي يسمح به في العمل يعملون ضمن الضوابط والشروط والمعايير الدولية، لأنه إحنا نعرف يعني بعد عمر معين يسمح للطفل بالعمل لمدة 6 ساعات، لكن على أن لا يكون ذلك في مجالات العمل الخطرة وأن يتضمن استراحة. للأسف عالمياً غالبية الأطفال بيشتغلوا في مهن خطرة وبيشتغلوا لساعات طويلة وبيشتغلوا خلال عطل نهاية الأسبوع. فنحن نتحدث عن تعليم، نتحدث عن تغذية وشبكات حماية اجتماعية، وأيضا نتحدث على دور على الدولة في الرقابة على من يقوم بتشغيل الأطفال واستغلالهم، وأيضا تغليظ العقوبات في هذا الموضوع ليس على الطفل وأسرته بل على من يقوم باستغلال الأطفال اقتصاديا.
0: أعود أخيرا إلى الأستاذة رولا لبس المختصة في حماية الأطفال خلال الأزمة. أستاذة رولا، ما التدخلات العاجلة المطلوبة لحماية الأطفال اليوم؟
8: كما تفضل الزملاء في القول، أولا خطة طوارئ مفروض أن تكون موضوعة مسبقا وجاهزة للتنفيذ. نحن في لبنان فعلا يتم وضع هذه الخطة بالشراكة بين الوزارات المعنية والمجتمع الدولي، الجمعيات الدولية وجمعيات المحلية. إنما تقلص دور هذه الجمعيات من ناحية التقديمات بسبب تقليص المساعدات الاقتصادية التي قد تساعد في مساعدة العيال، يعني التي تمنح العيال دعما اقتصاديا، فبالتالي لا يضطرون إلى إرسال أطفالهم للعمل. فالخطة تشمل ببدء المساعدة الاقتصادية خاصة في بلدنا لبنان، في البلدان التي ترزح تحت وطأة اقتصادية فظيعة، وقد تقلصت القدرة الشرائية للمواطن العادي الذي حتى لم يتعرض بالمناطق التي تعرضت للحروب، فكيف بالشخص المواطن النازح؟ ثانيا رفع الوعي بالنسبة لحماية الأطفال، بالنسبة لحقوق الأطفال حتى في أماكن النزوح، يعني ما يقدم اليوم من الدعم النفسي للأطفال ولأهاليهم لزيادة وعي الأهل بالنسبة لحقوق الأطفال وبالنسبة لسبل حمايتهم. وتقديم دائما البديل مثل مثلا التعليم عن بعد، كل ما قد يساعد في إعادة الأطفال إلى المنظومة التعليمية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذة رولا لبس المختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذة نادين النمري مديرة الإعلام والمناصرة في تكية أم علي، الأستاذ عصام علي مسؤول سابق في برامج الحماية الاجتماعية في منظمة اليونيسيف، وبهجة الحلو منسق دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة حقوق الإنسان في قطاع غزة. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج هل أنا غدا. نذهب وإياكم إلى فقرة مجتمعات إلى فلسطين.
1: هل أنا غدا طارق حمدان.
0: في وقت تواجه فيه المدن الفلسطينية أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، تستمر إسرائيل في احتجاز ما يعرف بأموال المقاصة الفلسطينية، وهي الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك عبر المعابر التي تسيطر عليها. تعد هذه الأموال المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، ما يجعل أي اقتطاع أو حجز لها ينعكس مباشرة على الرواتب والخدمات العامة، وخصوصا الخدمات الصحية والتعليمية. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ مؤيد عفانة الأكاديمي والباحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعية. نرحب بك أستاذ مؤيد.
2: كل التحية لك أستاذ طارق ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك أستاذ مؤيد. يعني ما الأهمية الاقتصادية لأموال المقاصة للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام؟
2: نعم سيد الكريم، تبعا لبروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة المالية والاقتصادية ما بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل، تقوم إسرائيل بجباية الضرائب المختلفة عبر المعابر بحكم أن السلطة الفلسطينية لا تملك صلاحية العمل على المعابر، ومن ثم تقوم بتحويلها للسلطة الفلسطينية. وهذه الإيرادات سيد الكريم تشكل 68% من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية. إسرائيل تقوم باحتجاز كافة هذه الإيرادات من خلال قرار اتخذ وزير المالية المتطرف سموتريتش، وعمليا تحرم السلطة الفلسطينية من ثلثي إيرادها. وممكن التخيل أستاذ طارق أنه أي كيان أي مؤسسة حتى أي شخص إذا أنا أفقدته ثلثي إيراداته كيف هو ممكن يغطي نفقاته المختلفة؟ ومن هون نشأت أزمة مالية عميقة في المجتمع الفلسطيني تبعا لافتقاد السلطة الفلسطينية لمواردها بسبب حجز إيرادات المقاصة. لغاية هذه اللحظة تراكم للسلطة الفلسطينية أموال بقيمة 5.7 مليار دولار محتجز لدى إسرائيل. عشان مستمعنا الكريم أقرب له الفكرة، إحنا بنحكي عن اقتصاد فلسطيني محدود واقتصاد هش. لما تحدث عن 5.7 مليار دولار هي أكثر من كامل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية العام كامل. هذا الكلام يا سيدي كان له انعكاسات اقتصادية عميقة من خلال عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها بشكل منتظم، أو على قدرتها على دفع بين قوسين أموال ومستحقات الموردين المختلفين، شركات الأدوية، المستشفيات الخاصة، أو حتى على الخدمات الحكومية.
0: كيف ينعكس كل ذلك على الخدمات الأساسية مثل الصحة، التعليم، الرعاية الاجتماعية أستاذ مؤيد؟
2: مرحبا
0: أستاذ مؤيد.
2: هلا.
0: إذن هناك مشكلة في الخط يعيد نفسه، سنحاول إعادة الاتصال إذن مرة أخرى مع مؤيد عفاني الأكاديمي والباحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعية. الخطوط مع فلسطين دائما يعني هي ليست بحالة جيدة، نحاول قدر الإمكان ربط الاتصالات دائما. نذكركم مستمعينا بإمكانكم دائما التواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب. إذن مؤيد عفاني معنا مرة أخرى. أستاذ مؤيد
2: معك يا طيب.
0: نعم أستاذ مؤيد، كيف تتأثر الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كيف تتأثر باحتجاز هذه الأموال التي أشرت إليها قبل قليل؟
2: للأسف سيد الكريم الأثر هو أثر يعني قاسي جدا وشديد على الخدمات الأساسية. أتحدث عن صحة، عن تعليم، عن خدمات اجتماعية. ولك يعني أن تتخيل أنه حاليا في فلسطين دوام الأطباء فقط يوم واحد أسبوعيا، المدارس عمليا كانت فقط بدوام 3 أيام أسبوعيا، وبالتالي فقد الطلاب 40% من يعني فرصهم في التعلم. نتحدث حاليا عن إشكالية جديدة تواجه القطاع الصحي بحكم تراكم أموال ومستحقات القطاع الخاص من موردي أدوية، من موردي مستلزمات طبية، وأيضا مستشفيات خاصة تقوم وزارة الصحة بشراء الخدمة منها. أتحدث معك الآن وهناك 1.3 مليار دولار هي مستحقات للقطاع الخاص المتعلق بالقطاع الصحي تراكمت على الحكومة، مما أفقد القطاع الصحي الكثير من إمكانياته. أتحدث معك الآن عن 726 نوع دواء هو صفر في مخازن ومستودعات وزارة الصحة تبعا لعدم قدرة القطاع الخاص أن يستمر بسلاسل التوريد بدون الحصول على أموال له. أتحدث معك عن 11 ألف عملية جراحية مبرمجة تم تأجيلها تبعا للأزمة المالية، لأنه سيد الكريم كمان القطاع الخاص من موردي أدوية ومستشفيات خاصة هو بحاجة للأموال من أجل شراء الأدوية واستمرار إصدارها وأيضا لدفع رواتب موظفينها. فالأزمة حقيقة عميقة جدا وهي تهدد الخدمات الأساسية. وهون أستاذ طارق من يدفع الثمن للأسف الفئات الفقيرة والمهمشة، لأنه اللي بيلجأ لمستشفى حكومي هو الفقير، واللي بيلجأ للتعليم الحكومي هو ذوي الدخل المحدود. وبالتالي كانت آثار الاضطراب في الخدمات الاجتماعية أكثر حدة وأكثر قسوة على الفئات الأقل حظا والأكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني.
0: البعض يقول أستاذ مؤيد عفاني أن المشكلة في جوهرها هي بروتوكول باريس، هذا الاتفاق أو هذا البروتوكول الذي نظم العلاقة الاقتصادية بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، ما الحلول لدى هذه السلطة اليوم؟
2: نعم سيد الكريم، يجب أن يكون هناك حل على المستوى السياسي الدولي. لا يعقل أن يترك الشعب الفلسطيني فريسة أو ضحية أمام سموتريش، أمام بن كبير، أمام نتنياهو وإجراءاتهم تجاه خنق الشعب الفلسطيني واستخدام القوة الناعمة من أجل تهجير الشعب الفلسطيني. هذا كلام هو يؤثر على مجمل شعبنا الفلسطيني. وبالتالي هناك التزام أخلاق الأصل من دول زي فرنسا على سبيل المثال اللي هي رعت بروتوكول باريس الاقتصادي، زي النرويج كمان اللي هي رعت اتفاقية أوسلو ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تجاه العمل على الضغط على إسرائيل للالتزام ببروتوكول باريس الاقتصادي وإعادة توريد الأموال للشعب الفلسطيني. يعني شكرا لموقف فرنسا المتقدم في دعم الشعب الفلسطيني، لموقف السعودية المتقدم في دعم الشعب الفلسطيني، ولكن يا سيدي لا يكفي الموقف بالكلام، إحنا بحاجة أن تكون هناك إجراءات لإسرائيل. سيدي إيرادات المقاصة ليست من حامل أحد وليست منا من إسرائيل ولا من أمريكا، هي أموال الشعب الفلسطيني ضرائبنا. وبالتالي تحول جباية أو إدارة ملف المقاصة لفرنسا للسعودية للنرويج. كان عندنا تجربة سابقة تم تحويل هاي الأموال للنرويج واستفدنا منها، ولكن لا يعقل أن تبقى تحت رحمة بين قوسين يعني غلاة المتطرفين الإسرائيليين لا خلق واقع طارد للحياة في فلسطين.
0: ما السيناريوهات المحتملة خلال الأشهر المقبلة إذا لم تحل هذه الأزمة أستاذ مؤيد باختصار؟
2: حقيقة الأمر يهدد بحدوث انهيار في الخدمات الأساسية. في عندنا مصطلح في الاقتصاد الدومينوز إفكت، نخشى أن يحصل هذا السيناريو في فلسطين من خلال انهيار بنيور الخدمات المختلفة.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ مؤيد عفاني الأكاديمي والكاتب في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، حدثنا من فلسطين. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، لرجح عبودة من التسييق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى، ومع اقتراب اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، سنتحدث عن هذه الظاهرة التي تجتاح العديد من البلدان العربية، وخصوصا تلك التي تعاني من الأزمات والحروب. سيكون معنا العديد من الضيوف من مختلف البلدان. الأستاذ بهجة الحلو، منسق دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة. نادين النمري، مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة إنقاذ الطفل، تنضم إلينا من الأردن. رولا لبس، مختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات من لبنان. وعصام علي، مسؤول سابق في برامج الحماية الاجتماعية في منظمة اليونيسف، ينضم إلينا من السويد. أما في فقرة مجتمعات، نذهب إلى فلسطين ونتوقف عند موضوع أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل. هذه الأموال هي عبارة عن الضرائب الفلسطينية التي يعني تقوم بجبايتها إسرائيل، وهذه الأموال هي محتجزة من أكثر من عام، نتحدث عن أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي، ونتحدث عن تداعيات كثيرة على الخدمات العامة في فلسطين، منها قطاع الصحة بشكل أساسي والتعليم. الموضوع يهدد حياة آلاف الفلسطينيين في مختلف المدن. بإمكانكم مستمعينا الكتابة لنا من خلال رقمنا على الواتساب، الرقم هو 0033-764-43-9855.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في ظل الأزمات الاقتصادية، في ظل النزاعات والحروب التي تشهدها بعض الدول، يدفع ملايين الأطفال في العديد من البلدان العربية إلى سوق العمل. ما تداعيات ذلك على حياتهم وتعليمهم ومستقبلهم؟ وما سبل حماية أجيال المستقبل من هذه الظاهرة المتصاعدة؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ بهجة الحلو، منسق دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة. نرحب بك أستاذ بهجت.
2: أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا
0: أستاذ بهجت الحلو. يعني عمالة الأطفال في المدن الفلسطينية هي كانت مرتفعة قبل 7 أكتوبر، الآن أيضا تشهد تصاعدا مخيفا في معظم المدن، وإذا تحدثنا عن قطاع غزة هناك كارثة إنسانية تعد واحدة ربما من أقصى الكوارث في العصر الحديث. عمالة الأطفال لا تزال مستمرة على الرغم من ربما عدم وجود سوق حقيقي للعمل حاليا. هل ممكن أن تضعنا في صورة الأوضاع لديكم؟
2: في الحقيقة أن الحديث عن الأطفال في قطاع غزة وما آلت إليه مصائرهم وأوضاعهم الآن هو حديث مثير للشجون، وهنالك يعني انتهاكات واسعة النطاق طائشة تمس مئات الألاف من الأطفال في قطاع غزة، ليس ابتداء من 21,000 طفل قتلوا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، ومنهم 44,000 جريح، ومن بين القتلى من الأطفال 1,000 رضيع فقط يا سيدي. منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي قتل أكثر من 100 طفل، وبالتالي هذا الاستهتار واسع النطاق للحق بالحياة وللحق في الكرامة وفي مستوى معيشي الأطفال هو أمر يعني نشكر قناتكم على تسليط الضوء عليها مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال. الأطفال في قطاع غزة الآن يا سيدي وجدوا أنفسهم مضطرين للانخراط في سوق العمل، ليس أمرا مختارا من طرفهم، إنما نتيجة الظروف الاقتصادية والإنسانية القاسية التي فرضتها الحرب غير المسبوقة. هي طوال 20 سنة الماضية كنا نتنقل ما بين حرب وهدنة، ثم حرب ثم هدنة ثم مصالحة ثم انقسام وأخيرا حرب الإبادة. في هذه السنوات الطويلة كانت الأسر تتقوت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها لرفض الأطفال بالحماية، وكان هنالك كما ذكرت قبل حتى حرب هذه الإبادة أوضاعا صعبة تسرب خلال الأطفال إلى سوق العمل وتركوا مقاعد دراسة، لكن مع حرب الإبادة الأخيرة أدى فقدان مصادر دخل الأسر البطالة 100% في قطاع غزة لم يعد هناك موارد أو مؤسسات

0: واستشهد أولياء الأمور والوالدين، وهنالك آلاف من الأطفال الناجين الوحيدين، أو طفل يعيش مع أبيه أو مع أمه، وهنالك الآلاف مع أقاربهم.
1: نعم.
0: مع حركة النزوح المتكرر وتدمير البنية التعليمية، المدارس 90% من المدارس دمرت، وما تبقى هو أصبح مراكز إيواء. هذه جميعها دفعت العديد من الأطفال لتحمل أعباء إعالة من تبقى من أسرهم أو
1: نعم.
0: المساهمة في تأمين احتياجاتهم
1: أستاذ باشا،
0: الأساسية.
1: أستاذ باشا، ما أنواع الأعمال التي يضطر الأطفال إلى ممارستها حاليا؟
0: والله الأعمال يعني في غاية المثيرة للشجون والألم في حقيقة. هنالك أطفال أصبحوا باعة على بسطات صغيرة، يبيعون بعض الحلوى، يقومون بتوصيل المياه من عربات توزيع المياه إلى أسر بعيدة، يقومون عبر دراجات متهالكة بتوصيل بعض الأغراض إلى الأسر، يقومون أهم شغلة يقومون بها الأطفال في قطاع غزة هو جمع الحطب وبائعه. عندما تتحدث عن جمع الحطب إنما تتحدث عن بقايا متهالكة، بل البلد لا يوجد فيها أشجار ولا غابات، إنما تجميع، يدخلون بين الركام المدمر للحصول على بقايا الأثاث المدمر بأيديهم الغضة الطرية لتجميع هذا الحطب وبيعه للناس، وبالتالي الأطفال هم يقومون بمهام بالغة الخطورة، بالغة القسوة، لا يمكن وصفها، وبالتالي يجب تسليط الضوء على ما يجب القيام به من تدابير لوقف هذا الانتهاك الطائش لحقوق الأطفال في حياة في حدودها الدنيا ملائمة ومناسبة.
1: ما أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال أستاذ بهجت؟
0: هنالك أنماط متعددة، منها العنف الجسدي، العنف النفسي، العنف الاجتماعي. هنالك يعني ما يجري هو يؤثر على نموهم الاجتماعي والعاطفي. يعني الطفل الذي يجبر على العمل في سن مبكرة يفقد جزء كبير من فرصته في التعليم واكتساب المهارات اللازمة لبناء مستقبله والمساهمة الإيجابية في مجتمعه. يعني تداعيات الحرب يا سيدي لا تؤثر على العنف الذي يدفع الأطفال إلى الشارع وما يترتب عنهم من حرمان اقتصادي، بل يمتد إلى الصحة النفسية للأطفال. الأطفال في قطاع غزة هم يعني أجساد تمشي عبارة عن صدمات متكررة متراكمة نتيجة مشاهد الدمار وفقدان الأسرة، العنف الناجم عن الخوف المستمر، العنف الناجم عن انعدام الشعور بالأمان. هذه انعكست، وربما الخبراء معك في هذا اللقاء يتحدثون عن صور القلق
1: لا.
0: والاكتئاب واضطرابات النوم وصعوبات التعلم والسلوكيات اللي تسموها انسحابية عدوانية ما لا أعلم، مما يستدعي حقيقة استجابات متخصصة وطويلة الأمد.
1: أخيرا لو سمحت لي، نعم أريد أن أتوقف عند آخر كلمة تفضلت بها، الأمد، طويلة الأمد. ما المخاطر بعيدة المدى التي قد تواجه جيلا كامل يعيش هذا الواقع الصعب، يحرم من التعليم، يحرم من الحياة الطبيعية التي يستحقها كل طفل؟
0: يعني هذا طويل الأمد إنه يمس بشكل كبير ما جاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأنه ينبغي مواجهة كافة أشكال التمييز. طويلة الأمد تعني أن هنالك مسيرة طويلة الأمد من التمييز والحرمان ستكون بحق هؤلاء الأطفال، وهي مؤسسة على السن، هذا السن الغض الطري، ومئات الآلاف من الأطفال سيحرمون بشكل ممنهج بشكل يميزهم ويحرمهم من حقوقهم الأساسية، وبالتالي العمل في هذه السن يعني حرمانهم من الأسرة، من الدفء، من اللعب، حرمانهم من التعليم، وبالتالي هذه التنمية الشخصية التي نسعى إليها وسعى إليها الإعلان العالمي واتفاقية حقوق الطفل ومؤسسات حقوق الطفل وآليات الدولية لحقوق الطفل إنما قوضت وانتهكت وانهارت أمام هذا المشهد لانتهاك مستمر وطويل الأمد للأطفال، مما يستدعي إلى تضافر. بصراحة يجب أن تكون هنالك خطة من منظور حقوق الإنسان ينبغي من خلالها هو الإلزام وإعمال القواعد القانونية لجميع الأطراف، الاحتلال والجهات الرسمية في قطاع غزة ومؤسسات المجتمع
1: نعم
0: المدني كي
1: شكرا
0: تقوم بدورها لتوفير الحماية الدنيا للأطفال.
1: باشا الحلو منسق دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، شكرا جزيلا لك. تنضم إلينا الأستاذة رولا لبس مختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات، نرحب بك أستاذة رولا.
2: أهلا أهلا وسهلا.
1: يعني الظاهرة تضرب لبنان أيضا، يعني قبل الحرب الأخيرة وخلال هذه الحرب، كيف تؤثر الحروب والأزمات الإنسانية على ازدياد عمالة الأطفال أستاذة رولا؟
2: نعم للأسف نحن في بلدنا لم تتوقف الحرب، يعني تتوقف فترة ونعود،
1: نعم
2: يتوقف النزوح ويعود، وهذا ما أثر سلبيا جدا على أطفالنا. إذا بدي أبدأ رح أبدأ من الناحية النفسية قبل ما نقول من الناحية الاجتماعية بالنسبة للأطفال. نفسيا الأطفال أصبحوا بلا أمان وليس لديهم نظرة إيجابية للمستقبل، وكأنهم فقدوا الأمل. يعني إذا كان عندهم أمل أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، هلأ عم بيحسوا أكثر أنه ما بقى في أمل خلص، وكأنه المستقبل أصبح سوادا، خاصة الأطفال الذين شهدوا على تدمير منزلهم منازلهم وضياعه وقراهم وأماكن عمل أهليهم، والأشخاص الذين استشهدوا من عائلاتهم. يعني نحن نواجه حالة من يمكن تسميتها باليأس بين الأطفال للأسف، رغم المحاولات الكبيرة والحثيثة لإنقاذهم من هذا الشعور، إنما الوضع الراهن في البلد لا يسمح بهذا الشيء. هيدا ولم نتكلم بعد عن الظروف القاهرة التي قد تدفعهم للنزول إلى الشارع للذهاب للعمل، على محطات الوقود، على بشكل أشخاص يوصلون طلبيات، يعني بظروف ليست ملائمة ومؤاتية لأعمارهم ولحالتهم الصحية ولنموهم العقلي حتى.
1: أستاذة رولا لبس، يعني إلى أي مدى يمكن الحديث اليوم عن جيل مهدد، يعني نتيجة تداخل النزوح، الفقر، الحروب المتتالية، وما تأثير ذلك على مستقبل البلاد يعني بشكل عام؟
2: طبعا يعني نحن هذا الجيل، وخاصة نحن اليوم يعني بهذا الأسبوع والأسبوع الذي مضى، يتم مناقشة حتى الامتحانات الرسمية في البلد، يعني لدينا الشهادات الرسمية، فهناك نزاع طويل بين أنه هل يجب أن تقام الامتحانات نعم أم لا، وقد تلغى. فالجيل بأكمله من الناحية الثقافية والتعليمية يعاني من ظروف قاهرة قد تؤثر طبعا على مستقبل البلاد. يعني لدينا جيل أمضى سنوات بين الحروب والنزوح وحالة محاولة البقاء على قيد الحياة وليس الحياة، وليس يعني ما يمكنهم أن يأخذوه من الحياة من تعليم وثقافة وتسلية، ويعني حرموا من هول كلهم وما تبقى لهم هو محاولة البقاء على قيد الحياة. فبالتالي نحن ننتج حلقة مفرغة جديدة من الفقر والأمية والهشاشة الاجتماعية، خاصة بالمناطق التي يعني ترزح تحت وطأة الحرب المستمرة. فطبعا هذا قد يؤثر ويؤثر على بنية المجتمع ككل. فنحن
1: نعم أستاذة رولا، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ عصام علي، مسؤول سابق في برامج الحماية الاجتماعية في اليونيسف، نرحب بك أستاذ عصام.
3: أهلا بك
1: أستاذ عصام. يعني ظاهرة عمالة الأطفال هي موجودة ومتصاعدة ليس فقط في البلدان العربية التي تشهد الحروب، بل أيضا في تلك البلدان التي تشهد الأزمات الاقتصادية. نتحدث عن بلدان كثيرة، إذا استثنينا بلدان الخليج هذه الظاهرة هي موجودة بكثرة في كل البلدان تقريبا. ما العلاقة بين تراجع الحماية الاجتماعية وارتفاع عمالة الأطفال؟
3: الحروب والأزمات طبعا بتفاقم من حاجات كثيرة جدا، مشاكل كثيرة، منها طبعا انقطاع التعليم أو عدم استمرارية عملية التعليم، والحاجة الثانية هي انقطاع سبل العيش الطبيعية حتى للأسر للكبار مش بس للأطفال. وبالتالي الفقر الشديد بيؤدي إلى إفقار عدد كبير من الأسر، زائد مشكلة النزوح سواء الداخلي أو اللجوء إلى الخارج. وفي جزء استغلال صريح، خلينا نتكلم بصراحة، استغلال صريح في أعمال قتالية أو عسكرية للأطفال. ممكن ما تبقاش بس القتال من خلال أسلحة، لكن استخدامهم في معسكرات الميليشيات المختلفة أو العناصر المختلفة المتقاتلة في البلاد، بالتالي بيقدموا نوع من الخدمات خصوصا الفتيات في هذا الموضوع. الموضوع يعني متعقد شوية، لكن المشكلة الرئيسية في البلاد العربية أنه ما فيش خطة كانت موضوعة بالأساس للتعامل مع ظروف الأزمات الشديدة، وبالتالي احنا بننتظر الأزمة وبنبتدي نشوف رد الفعل.
1: ولكن هذه الأزمة هي ليست جديدة، يعني حتى في بلدان لا تشهد حروب، بلدان مستقرة، نتحدث عن مصر، نتحدث عن المغرب، نتحدث عن الأردن، يعني نعد معظم البلدان العربية. أستاذ عصام علي، ما المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومات؟ يعني في معظم البلدان هناك قوانين، ولكن يبدو أن هذه القوانين هي غير مفعلة.
3: طبعا هو الجزء من هذه البلاد تحديدا في فكرة السوق الحرة، اللي هي الدولة بتقلص بقدر الإمكان وجودها في تنظيم، حتى في التنظيم مش بس الاقتصادي لكن حتى التنظيم الاجتماعي. بمعنى ان هتلاقي في كل هذه البلاد في برامج تقشف في مجالات الاجتماعية، بالذات في مجال الصحة، في مجال التعليم، وبالتالي الخدمات الأساسية بتتقلص. وفي نفس الوقت بيحصل نوع من التسرب الشديد في كل المجالات، ويبقى فيه التركيز على فئة كبيرة جدا. وعشان كده شوية دلوقتي بقى الكلام مش بس على وجود فقر في بعض البلاد، لكن تفاوت الضخم جدا في الدخل وفي الثروة في البلاد. وبالتالي فما فيش آليات اللي ما كانت موجودة سابقا للتفتيش وغير التفتيش، وكل الكلام ده كلها آليات غير فعالة وثبتت عدم فعاليتها. احنا في أزمة شديدة، لأنه هذه البلاد تحديدا ستتأثر قريبا جدا في موضوع التصدير نتيجة وجود عمل الأطفال في السلع المصدرة.
1: نتمنى أن تبقى معنا أستاذ عصام علي. تنضم إلينا الأستاذة نادين النمري، مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة إنقاذ الطفل. نرحب بك أستاذة نادين.
4: أهلا، مساء النور. يا هلا، عفوا، في تكية أم علي.
1: في تكية أم علي، إذن عفوا أستاذة نادين النمري، ظاهرة موجودة تتحدثين إلينا من الأردن، وحال الأردن هو مشابه للعديد من البلدان العربية. القوانين موجودة ولكن يبدو أنها غير مفعلة. ما الذي يمنع من تفعيل القوانين التي تنص على أن عمل الأطفال هو ممنوع ويحاسب عليه القانون؟
4: بداية شكرا على هذا الطرح المهم والرئيسي. ربما يعني أبرز الإشكاليات عندما نتعامل مع عمل الأطفال هو التركيز المفرط على الأطر التشريعية والقانونية، وكأن التشريع لوحده سيقوم بحل هذه المشكلة. التشريع بحاجة إلى أدوات إنفاذ. نحن ربما في الدول العربية طبعا يختلف الأمر من دولة إلى أخرى. نحن نعرف يعني بعض الدول يسمح بعمل الأطفال في سن 13-14، في دول أخرى كالأردن في سن 16 عام، لكن لا يتم تفعيل آليات الحماية الاجتماعية لحتى نحد من هذه المشكلة رغم وجود التشريعات والأطر الناظمة لذلك. التعامل مع مشكلة عمل الأطفال يتطلب التعامل مع جذورها وأسبابها، وكما تفضل ضيفك الكريم عندما قال أن الجذور هي في الغالب اقتصادية اجتماعية. فيعني حينها يعني في حال أنت كنت تفرض غرامة على الأهل في حال قاموا بتشغيل أطفالهم أو في حال التسرب من المدرسة، لكن ما هو الخيار البديل الذي تقدمه لهذه العائلة؟ ونحن نعلم مثلا خلال الأعوام الأخيرة من جائحة كورونا إلى تبعات الحرب على أوكرانيا وأيضا الحرب على غزة، وحاليا ما يحدث من ارتفاع في كلف المواد الأساسية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والتأمينات وما إلى ذلك. فيعني نحن نتحدث في الأعوام الأخيرة هناك ازدياد في الضغوطات الاقتصادية، وستكون النتيجة الطبيعية هو ازدياد في حالات عمل الأطفال. أيضا هناك نقطة ربما رئيسية يجب الحديث عنها، وهي الدعم المقدم لغايات الاستجابة الإنسانية والإغاثة. يعني نحن في وقت يتم صرف أموال أعلى على التسليح، فإن الأموال المخصصة على البرامج التنموية والإغاثية هي في تراجع مستمر. وحتى عندما كانت هذه التمويلات في وضع أفضل، نحن نعلم أن برامج التمويل الأجنبي هي عادة تكون مربوطة بجدول زمني محدد، فطالما عندما ينتهي البرنامج ينتهي التدخل. وربما من هنا نحن نتحدث عن ربما الدور المهم المناط بربما المؤسسات المحلية، سواء كانت الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني المحلية والتمويل المحلي، وإذا قلنا عن المسؤولية الاجتماعية للشركات في مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، والتي تكون بشكل أساسي من خلال أول بداية التعامل مع التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها على الأسر.
1: نادين النملي، أريد أن أقرأ لك رسالة المستمع ياسر، يكتب إلينا من الأردن من عمان تحديدا. يقول ياسر: المنظر يتقطع له القلب، آلاف الأطفال نجدهم في الشوارع يبيعون مواد بسيطة، وأيضا عندما نذهب إلى المناطق الصناعية وخصوصا ورش تصليح السيارات، جزء كبير من العمالة هناك هم من الأطفال دون سن 18. هل لديك تعليق على رسالة المستمع ياسر أستاذة نادين؟
4: يعني المستمع ياسر هو تحدث عن الواقع الذي نراه كل يوم، فللأسف يعني مشكلة عمل الأطفال ليست مشكلة بحاجة إلى البحث في الزوايا. يعني أنت مجرد أن تكون في الشارع أو في مكان عام ستجد إما الأطفال العاملين في الشوارع أو الأطفال الذين يعملون في التسول، وهو واحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وكذلك الورش. وربما هذه المشاهد هي ما تعيدنا للتأكيد إلى ما قلته سابقا عن أهمية الحماية الاجتماعية المطلوبة على مستوى الأسرة ككل، وبالتالي انعكاسها على حماية الأطفال. التعليم هو حجر أساس، والتعليم هو وسيلة للتنبؤ المبكر فيما يتعلق باحتمالات التسرب المدرسي. أيضا التدخلات مثل التغذية المدرسية، الدعم الغذائي للأسر، لأن هناك علاقة وطيدة ما بين سوء التغذية والتسرب المدرسي الذي ينجم عنه لاحقا عمل الأطفال.
1: أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذة رولا لبوس المختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات. أستاذة رولا لبوس، ما الانعكاسات الصحية النفسية والتعليمية لعمل الأطفال في سن مبكرة؟
5: من الناحية الصحية، إذا كنت سأبدأ من الناحية الصحية ونظرا للوضع الذي يمر به بلدنا حاليا لبنان، فالعديد من المرافق الصحية والمستشفيات قد تضررت بفعل الحرب، وبالتالي العديد من الأطفال لم يتمكنوا من الوصول للحصول على المساعدات اللازمة، وهذا ما أثر على وضعهم الصحي الجسدي وحتى على مستوى الغذاء لديهم. رغم تدخل العديد من الجمعيات الدولية والجمعيات المحلية وحتى الوزارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الناحية الصحية وحتى النفسية، إنما كما ذكرت سابقاً الحالة النفسية ليست جيدة أبداً، وتسعى الجمعيات العديدة الموجودة في البلاد
2: لتوفير مساحات آمنة للأطفال في مراكز وأماكن النزوح، ولتفعيل قانون الأحداث والقوانين التي تمنع عمالة الأطفال والتي تسعى لحماية الأطفال. ولدينا القانون 422 والقانون 164 نسعى لتفعيلهم ولرصد حالات الاعتداءات التي ممكن أن يتعرض لها الأطفال والانتهاكات في أماكن النزوح المكتظة جدا والتي يتعرض فيها الأطفال لضغوطات شتى ولانتهاكات جسدية ونفسية وحتى جنسية. فيتم التدخل لحماية هؤلاء الأطفال. إنما أقول أن يعني كل ما يتم تقديمه يبقى ليس كافيا بغياب الفرصة لهؤلاء الأطفال للعودة إلى التعليم، للحصول على أبسط حقوقهم، للحصول على الأمان. أعود وأكرر، مهما قدم لهم اليوم بعد تكرار الظروف النزوح والحروب المستمرة والظروف التي مرينا بها من انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي العظيم الذي الهائل الذي مرت به البلاد، فهذا كله رمى بثقله على الفئات الأكثر هشاشة، الأكثر ضعفا، الأكثر التي هي بحاجة للحماية اللي هي الأطفال. فدائما الأطفال في هذه الظروف يدفعون الثمن من أحطهم النفسية والجسدية، وأقول أن هذا ما دفع العديد من العيال مجبرة لإرسال أطفالها إلى الشارع للتسول أو للعمل بظروف قاسية للحصول على مردود مادي.
1: أعود إلى الأستاذ عصام علي المسؤول السابق في برنامج الحماية الاجتماعية في اليونيسف. أستاذ عصام علي، يعني استمعنا إلى الأستاذة رولا لبوس، يعني تقول هناك عائلات هي مجبرة، هناك أطفال هم مجبرون على العمل، هم مجبرون على الخروج إلى الشارع. يعني هناك من يقول أن عمالة الأطفال هي في بعض المناطق هي تحولت إلى وسيلة للبقاء على قيد الحياة أكثر منها خيارا اقتصاديا.
3: للأسف في ظروف الحروب بيبقى الوضع طبعا صعب جدا، ظروف الحروب والبشر مش حروب، كل أزمات كارثة طبيعية، في الظروف دي الوضع صعب جدا، خصوصا أنه لو ظروف البلد نفسها فيها مشاكل اقتصادية سابقة على هذه الحروب، وبالتالي ما عندهاش أي قدرة على التكيف مع حجم النزوح وحجم الدمار اللي بيحصل للأطفال. لكن بشكل عام حتى لو الحروب دي يعني ممكن تبقى مستمرة في بعض البلاد لفترات أطول من بلاد أخرى، لكن الأوضاع في البلاد العربية في العقدين الماضيين بالذات تدهورت أكثر نتيجة لبرامج التقشف الشديد اللي فرضت على هذه البلاد من خلال الديون المختلفة الخارجية، اللي أدت إلى قطع كل البرامج الأساسية للتعليم، إلى تقليص ميزانيات الخدمات الأساسية كالتأمين الصحي، إلى حتى برامج الحماية الاجتماعية. برامج الحماية الاجتماعية هي برامج مكملة على الخدمات الأساسية، فإذا الخدمات الأساسية لو مش متوفرة فبالتالي هيبقى في ضغوط شديدة أن أنا أجي في الوقت ده وأبتدي أطالب بالخدمات دي. بس طبعاً جزء أهم جداً في السنة دي بالتحديد هو أنه تقلص المساعدات الدولية بشكل حاد جداً خصوصاً لدى الأمم المتحدة.
1: من يتحمل المسؤولية في مواجهة هذه الظاهرة؟ الحكومات، الأسر، المجتمع الدولي، المنظمات الإنسانية، المسؤولية تقع على عاتق من أستاذ عصام علي؟
3: كل الأطراف فيها ليها مسؤولية بشكل محدد. لو احنا بنتكلم على الدول العربية عندنا على الأقل فئتين كبار، في دول بتعاني من صراعات مسلحة لها فترة طويلة جدا، وبالتالي ما فيش أي خطط يعني ده بيبقى فيها مؤثرات طبعا دولية انه يبقى في خطط للسلام او للتعافي بقدر كبير بعد الحروب. وفي جزء تاني لا يعاني من حروب لكنه يعاني من ظروف اقتصادية صعبة جدا. وبالتالي المسؤولية هنا لازم تبقى انه اولا لازم يحصل نوع وقف لهذه البرامج التقشف الشديد، لانه ده حتى في اوروبا دلوقتي بدأت برامج التقشف تأثر على الاسر بشكل حاد، وبالتالي الحروب بتؤثر على كل الاقتصاد العالمي وبالتالي بتؤثر على الحروب.
1: ما سياسة نعم
3: تفضل.
1: ما السياسات الأكثر فاعلية التي أثبتت نجاحها في الحد من هذه الظاهرة؟ هل هناك تجارب مشابهة في أوضاع معقدة كالأوضاع التي تعيشها البلدان العربية أثبتت فعاليتها أستاذ عصام علي؟
3: في بعض الإجراءات بتساعد التحديد أن يبقى في زي خطط مجهزة لحالات الطوارئ. يعني هندي مثل من الفترات السابقة لما كانت في حروب في سوريا وكان في نزوح من البلدان المجاورة كثيرة، تركيا وسوريا ولبنان، ونزوح داخلي. ما كانش في أي خطة جاهزة للتعامل مع هذا الموضوع، وبالتالي حصل نوع من الاستغلال للأطفال والاتجار في الأطفال واختطاف الأطفال واختفائهم، وبالتالي لازم يتحط زي خطة مجهزة في حالة الطوارئ. كان أحد الأمثلة مثلا في حاجات كوارث طبيعية ما كانتش في حروب، كانت أنه بيمنع خروج أي طفل بدون ولي أمر. ولا يصح التفويض الورقي يتلغى، انه لازم يبقى في تدقيق اكتر. عندي مراكز تقدر تتجاوب مع وضع الحر بشكل اسرع كتير، وبالتالي في بعض التجارب الجيده اللي بتقدر تقول ان في حالات الحروب اقدر اتعامل ازاي واقدر احمي الوضع ازاي. يمكن في تجارب في التعليم مثلا طبقت في سوريا في اثناء الازمه، استغنت عن المدارس لكنها كانت حاجة زي حقيبة متحركة بقدر تجي، وبالتالي لا يفقد الأطفال التعليم.
1: نعم.
3: وبالتالي في وسائل جديدة نقدر نستعين بيها في أقل الأثر شوية على الأسر. وفي تجربة كانت في لبنان جيدة جدا، كانت إنه كل الجهات المختلفة الدولية والمحلية كانت بتعمل برنامج واحد لدعم الأسر، وبالتالي كان فيه تمويل أكبر. بس طبعا البرامج دي بتبقى ليها مدة زمنية وبتنتهي بشكل سريع.
1: طيب. رشا تكتب إلينا من ألمانيا. رشا تقول أنا لاجئة سورية انتقلت إلى ألمانيا في العام 2012، زرت سوريا بعد غياب أكثر من 13 عاما وصدمت بحجم عمالة الأطفال. الظاهرة كانت موجودة في السابق ولكنها اليوم منتشرة بشكل كبير، يتم استغلال الأطفال في كل الأعمال وخصوصا الأعمال الشاقة، من مزارع إلى ورش إلى بيع في البسطات إلى آخره. الأوضاع ستكون كارثية إذا لم يتم الحد من هذه الظاهرة. أريد أن أعود إلى الأستاذة نادين النمري، مديرة الإعلام والمناصرة في تكية إم علي. أستاذة نادين، يعني برأيك ما الحلول الممكنة؟ ما الأولويات التي يجب أن تعتمدها الحكومات لحماية الأطفال وخصوصا الأكثر هشاشة؟
6: نعم، كما تفضلت المستمعة من سوريا، عندما نتحدث عن أزمات أو حروب يطول أمدها، هنا نتحدث أيضا عن ظروف اقتصادية أسوأ وعن سبل تكيف تتخذها الأسر، ومن ضمنها طبعا أبرز سبل التكيف إلى جانب أن تقليص الوجبات الغذائية والاحتياجات هي عمل الأطفال وزواج الأطفال. ربما ما تحتاجه الدول في للحد من هذه المشكلة، والتي ربما للأسف علينا أن نتفق أن القضاء عليها هو أمر صعب جدا. المطلوب هو أن يتم تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية، وأن يكون التعليم هو حجر الأساس للوقاية، لأنه دائما عندما نتحدث عن عمل الأطفال هو لا يأتي فجأة، إنما هو بيكون في تسلسل. يعني بداية يكون هناك غياب أكثر في الأيام للطالب في المدرسة، هذا الغياب يتحول إلى انقطاع ثم يتحول إلى عمل أطفال. فبالتالي أنظمة التنبؤ المبكر بالتسرب المدرسي لها دور مهم في هذا الموضوع. أيضا التغذية المدرسية، وأنا هنا أشدد على هذا الموضوع لأن كافة الدراسات الدولية أثبتت أن وجود وجبة مدرسية يعتبر حافز للأهالي الأكثر فقرا في إرسال أبنائهم إلى المدرسة لتأمين هذه الوجبات. فبالتالي أنت هنا بالتزام الطفل لساعات أطول في المدرسة، فأنت تقلص من ساعات عمل الأطفال. وأيضا هناك الجانب الخاص بالدعم النقدي للأسر، وهي أيضا الإشكالية التي تحدثنا عنها في ظل تراجع حجم الدعم الدولي والضغوطات التي تعاني منها الدول النامية. وربما في هذا المجال، وأيضا من الأمور المهمة جدا، هي تشديد الرقابة على مشغلين الأطفال. يعني عندما نتحدث عن وقاية من عمل الأطفال، نحن نتحدث عن تدخلات على المستوى الطفل والأسرة، لكن يجب أن يكون هناك تدخلات مع المشغلين للأطفال، التأكد أن الأطفال في السن الذي يسمح به في العمل يعملون ضمن الضوابط والشروط والمعايير الدولية. لأنه إحنا نعرف يعني بعد عمر معين يسمح للطفل بالعمل لمدة 6 ساعات، لكن على أن لا يكون ذلك في مجالات العمل الخطرة وأن يتضمن استراحة. للأسف عالميا غالبية الأطفال بيشتغلوا في مهن خطرة وبيشتغلوا لساعات طويلة وبيشتغلوا خلال عطل نهاية الأسبوع. فنحن نتحدث عن تعليم، نتحدث عن تغذية وشبكات حماية اجتماعية، وأيضا نتحدث على دور على الدولة في الرقابة على من يقوم بتشغيل الأطفال واستغلالهم، وأيضا تغليظ العقوبات في هذا الموضوع، ليس على الطفل وأسرته بل على من يقوم باستغلال الأطفال اقتصاديا.
1: أعود أخيرا إلى الأستاذة رولا لبس المختصة في حماية الأطفال خلال الأزمة. أستاذة رولا، ما التدخلات العاجلة المطلوبة لحماية الأطفال اليوم؟
7: كما تفضل الزملاء في القول، أولا خطة طوارئ مفروض أن تكون موضوعة مسبقا وجاهزة للتنفيذ. نحن في لبنان فعلا يتم وضع هذه الخطة بالشراكة بين الوزارات المعنية والمجتمع الدولي، الجمعيات الدولية والجمعيات المحلية. إنما تقلص دور هذه الجمعيات من ناحية التقديمات بسبب تقليص المساعدات الاقتصادية التي قد تساعد في مساعدة العيال، يعني التي تمنح العيال دعما اقتصاديا، فبالتالي لا يضطرون إلى إرسال أطفالهم للعمل. فالخطة تشمل بادئ ببدء المساعدة الاقتصادية خاصة في بلدنا لبنان، في البلدان التي ترزح تحت وطأة اقتصادية فظيعة، وقد تقلصت القدرة الشرائية للمواطن العادي الذي حتى لم يتعرض بالمناطق التي تعرضت للحروب، فكيف بالشخص المواطن النازح؟ ثانيا رفع الوعي بالنسبة لحماية الأطفال، بالنسبة لحقوق الأطفال حتى في أماكن النزوح. يعني ما يقدم اليوم من الدعم النفسي للأطفال ولأهاليهم لزيادة وعي الأهل بالنسبة لحقوق الأطفال وبالنسبة لسبل حمايتهم، وتقديم دائما البديل مثل مثلا التعليم عن بعد، كل ما قد يساعد في إعادة الأطفال إلى المنظومة التعليمية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة رولا لبس المختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذة نادين النمري مديرة الإعلام والمناصرة في تكية أم علي، الأستاذ عصام علي مسؤول سابق في برامج الحماية الاجتماعية في منظمة اليونيسيف، وبهجة الحلو منسق دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج هل أنا غدا. نذهب وإياكم إلى فقرة مجتمعات إلى فلسطين.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في وقت تواجه فيه المدن الفلسطينية أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، تستمر إسرائيل في احتجاز ما يعرف بأموال المقاصة الفلسطينية، وهي الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك عبر المعابر التي تسيطر عليها. تعد هذه الأموال المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، ما يجعل أي اقتطاع أو حجز لها ينعكس مباشرة على الرواتب والخدمات العامة، وخصوصا الخدمات الصحية والتعليمية. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ مؤيد عفانة الأكاديمي والباحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعية. نرحب بك أستاذ مؤيد.
2: كل التحية لك أستاذ طارق ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك أستاذ مؤيد. يعني ما الأهمية الاقتصادية لأموال المقاصة للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام؟
2: نعم سيد الكريم، تبعا لبروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة المالية والاقتصادية ما بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل، تقوم إسرائيل بجباية الضرائب المختلفة عبر المعابر بحكم أن السلطة الفلسطينية لا تملك صلاحية العمل على المعابر، ومن ثم تقوم بتحويلها للسلطة الفلسطينية. وهذه الإيرادات سيد الكريم تشكل 68% من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية. إسرائيل تقوم باحتجاز كافة هذه الإيرادات من خلال قرار اتخذ وزير المالية المتطرف سموتريتش، وعمليا تحرم السلطة الفلسطينية من ثلثي إيرادها. وممكن التخيل أستاذ طارق أنه أي كيان أي مؤسسة حتى أي شخص إذا أنا أفقدته ثلثي إيراداته كيف هو ممكن يغطي نفقاته المختلفة؟ ومن هون نشأت أزمة مالية عميقة في المجتمع الفلسطيني تبعا لافتقاد السلطة الفلسطينية لمواردها بسبب حجز إيرادات المقاصة. لغاية هذه اللحظة تراكم للسلطة الفلسطينية أموال بقيمة 5.7 مليار دولار محتجز لدى إسرائيل. عشان مستمعنا الكريم أقرب له الفكرة، إحنا بنحكي عن اقتصاد فلسطيني محدود واقتصاد هش. لما تحدث عن 5.7 مليار دولار هي أكثر من كامل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية العام كامل. هذا الكلام يا سيدي كان له انعكاسات اقتصادية عميقة من خلال عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها بشكل منتظم، أو على قدرتها على دفع بين قوسين أموال ومستحقات الموردين المختلفين، شركات الأدوية، المستشفيات الخاصة، أو حتى على الخدمات الحكومية.
0: كيف ينعكس كل ذلك على الخدمات الأساسية مثل الصحة، التعليم، الرعاية الاجتماعية أستاذ مؤيد؟
2: مرحبا
0: أستاذ مؤيد.
2: هلا.
0: إذن هناك مشكلة في الخط يعيد نفسه، سنحاول إعادة الاتصال إذن مرة أخرى مع مؤيد عفاني الأكاديمي والباحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعية. الخطوط مع فلسطين دائما يعني هي ليست بحالة جيدة، نحاول قدر الإمكان ربط الاتصالات دائما. نذكركم مستمعينا بإمكانكم دائما التواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب. إذن مؤيد عفاني معنا مرة أخرى. أستاذ مؤيد
2: معك يا سيد.
0: نعم أستاذ مؤيد، كيف تتأثر الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كيف تتأثر باحتجاز هذه الأموال التي أشرت إليها قبل قليل؟
2: للأسف سيد الكريم الأثر هو أثر يعني قاسي جدا وشديد على الخدمات الأساسية. أتحدث عن صحة، عن تعليم، عن خدمات اجتماعية. ولك يعني أن تتخيل أنه حاليا في فلسطين دوام الأطباء فقط يوم واحد أسبوعيا، المدارس عمليا كانت فقط بدوام 3 أيام أسبوعيا، وبالتالي فقد الطلاب 40% من يعني فرصهم في التعلم. نتحدث حاليا عن إشكالية جديدة تواجه القطاع الصحي بحكم تراكم أموال ومستحقات القطاع الخاص من موردي أدوية، من موردي مستلزمات طبية، وأيضا مستشفيات خاصة تقوم وزارة الصحة بشراء الخدمة منها. أتحدث معك الآن وهناك 1.3 مليار دولار هي مستحقات للقطاع الخاص المتعلق بالقطاع الصحي تراكمتها الحكومة، مما أفقد القطاع الصحي الكثير من إمكانياته. أتحدث معك الآن عن 726 نوع دواء هو صفر في مخازن ومستودعات وزارة الصحة تبعا لعدم قدرة القطاع الخاص أن يستمر بسلاسل التوريد بدون الحصول على أموال له. أتحدث معك عن 11,000 عملية جراحية مبرمجة تم تأجيلها تبعا للأزمة المالية، لأنه سيد الكريم كمان القطاع الخاص من موردي أدوية ومستشفيات خاصة هو بحاجة للأموال من أجل شراء الأدوية واستمرار إصدارها وأيضا لدفع رواتب موظفينها. فالأزمة حقيقة عميقة جدا وهي تهدد الخدمات الأساسية. وهون أستاذ طارق من يدفع الثمن للأسف الفئات الفقيرة والمهمشة، لأنه اللي بيلجأ لمستشفى حكومي هو الفقير، واللي بيلجأ للتعليم الحكومي هو ذوي الدخل المحدود. وبالتالي كانت آثار الاضطراب في الخدمات الاجتماعية أكثر حدة وأكثر قسوة على الفئات الأقل حظا والأكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني.
0: البعض يقول أستاذ مؤيد عفاني أن المشكلة في جوهرها هي بروتوكول باريس، هذا الاتفاق أو هذا البروتوكول الذي نظم العلاقة الاقتصادية بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، ما الحلول لدى هذه السلطة اليوم؟
2: نعم سيد الكريم، يجب أن يكون هناك حل على المستوى السياسي الدولي. لا يعقل أن يترك الشعب الفلسطيني فريسة أو ضحية أمام سموتريش، أمام بن غفير، أمام نتنياهو وإجراءاتهم تجاه خنق الشعب الفلسطيني واستخدام القوة الناعمة من أجل تهجير الشعب الفلسطيني. هذا كلام هو يؤثر على مجمل شعبنا الفلسطيني. وبالتالي هناك التزام أخلاق الأصل من دول زي فرنسا على سبيل المثال اللي هي رعت بروتوكول باريس الاقتصادي، زي النرويج كمان اللي هي رعت اتفاقية أوسلو ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تجاه العمل على الضغط على إسرائيل للالتزام ببروتوكول باريس الاقتصادي وإعادة توريد الأموال للشعب الفلسطيني. يعني شكرا لموقف فرنسا المتقدم في دعم الشعب الفلسطيني، لموقف السعودية المتقدم في دعم الشعب الفلسطيني، ولكن يا سيدي لا يكفي الموقف بالكلام، إحنا بحاجة أن تكون هناك إجراءات لإسرائيل. سيدي إيرادات المقاصة ليست من حامل أحد وليست منا من إسرائيل ولا من أمريكا، هي أموال الشعب الفلسطيني ضرائبنا. وبالتالي تحول جباية أو إدارة ملف المقاصة لفرنسا للسعودية للنرويج. كان عندنا تجربة سابقة تم تحويل هذه الأموال للنرويج واستفدنا منها، ولكن لا يعقل أن تبقى تحت رحمة بين قوسين يعني غلات المتطرفين الإسرائيليين لخلق واقع طارد للحياة في فلسطين.
0: ما السيناريوهات المحتملة خلال الأشهر المقبلة إذا لم تحل هذه الأزمة أستاذ مؤيد باختصار؟
2: حقيقة الأمر يهدد بحدوث انهيار في الخدمات الأساسية. في عندنا مصطلح في الاقتصاد الدومينوز إفكت، نخشى أن يحصل هذا السيناريو في فلسطين من خلال انهيار بنية الخدمات المختلفة.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ مؤيد عفاني الأكاديمي والكاتب في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، حدثنا من فلسطين. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، لرجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في رام الله، 94.6 FM. الخليل، 101.4 FM. في الكويت، 107.3 FM. استمعوا إلى مونتي كارلو الدولية على 103.1 FM في الموصل وإربيل وكركوك. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.